واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده بثمانين ألف مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم، وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم، ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول وعددهم 3,680 شخصا، وثبت الباقون وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا، ربنا أفرغ علينا صبر

يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود. فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما. أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس. فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب من المقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت.

أخله وخرج من دبره فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم وحز داود رأسه وجعله في جعبته وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها وهجم أصحاب طالوت المؤمن وارتفعت رايات النصر وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الإمام الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي نسبة إلى الأوزاع، وهي قبيلة يمنية نزل أناس منها في قرية من قرى دمشق عند باب الفراديس فسميت باسمهم، وظلت معروفة إلى القرن التاسع الهجري، ثم شملها العمران فاندثرت، وقيل إنه سمي بذلك لنزوله في هذه المحلة. ولد الإمام الأوزاعي في بعلبك سنة 88 للهجرة، ونشأ يتيما في حجر أمه التي كانت تنتقل به من بلد إلى آخر ومن عالم إلى آخر، فنشأ تنشئة دينية صالحة، وكان يتنقل بين الشام واليمن والحجاز والبصرة وغيرها طالبا العلم يستقيه من مناهله العذبة الطاهرة. من مناقبه: روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء أن أبا جعفر المنصور قد بعث إلى الإمام الجليل الأوزاعي، فلما دخل عليه قال المنصور: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: وما الذي يريده أمير المؤمنين؟ قال المنصور: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. فقال الإمام: انظر، لا تجهل شيئا مما أقول. قال المنصور: كيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك؟ قال: أن تسمعه ولا تعمل به. فصاح الربيع به وأخذ السيف بيده فانتهره المنصور، وقال للربيع: هذا مجلس مثوبة لا عقوبة. فحينئذ قال الإمام الأوزاعي: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته من الله موعظة في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. رواه البيهقي. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين، إن الذي يلين قلوب أمتكم لكم حين وليتم أمورها قرابتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا نفسه بهم في ذات يده، وإنك عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق وأن تكون بالقسط فيهم قائما ولعوراتهم ساترا، لم تغلق عليك دونهم الأبواب ولم تقم عليك دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصابهم من سوء، ولم يكن هذا إلا نزرا يسيرا من الموعظة التي وعظ الإمام الأوزاعي أبا جعفر المنصور إياها، وهي موعظة طويلة فيها من المعاني العظيمة والحكم ما جعل المنصور يبكي بكاء شديدا. وذلك كان شأن الإمام الأوزاعي الذي لا يبخل بالنصيحة في موضعها، عملا بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مشايخه: نشأ في بلدة الكرك من البقاع، حيث تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن الكريم وحظا من اللغة، ثم توجه إلى دمشق حيث لازم مكحولا الذي كان فقيه الشام آنذاك وواحدا من حفاظ الحديث، فأخذ عنه الكثير وقرأ عليه الكثير حتى عد مكحول معلم الأوزاعي، ثم رحل إلى اليمامة حيث أخذ عن يحيى بن كثير وانقطع إليه زمنا، كما كان له صلة بآل البيت كالإمام زيد بن علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق رضوان الله عليهم وغيرهم.
وتلقى الحديث والفقه عن عطاء بن أبي رباح أحد أعلام التابعين، وقتادة وهو أحد أعلام المفسرين واللغويين، ومحمد بن شهاب الزهري أحد أئمة المدينة المنورة، ونافع بن عمر الذي أخذ الأوزاعي عنه علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبقي الإمام دائبا على تلقي العلوم الإسلامية ومتتبعا آثار الصحابة والتابعين حتى اكتملت عنده شروط الاجتهاد، فصار مجتهدا مطلقا سديدا موفقا في اجتهاداته، وسار مذهبه في بلاد الشام والمغرب والأندلس قريب 200 سنة. صفاته وأخلاقه: لقد كان الإمام إلى جانب علمه رجلا زاهدا ورعا تقيا، كثير العبادة قليل الكلام. فقد ورد عن الوليد بن مسلم أنه قال عنه: ما رأيت أحدا أكثر اجتهادا من الأوزاعي في العبادة، وكان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس. أما ابن عساكر فقد قال عنه: كان الأوزاعي كثير العبادة حسن الصلاة ورعا طويل الصمت، وكان رضي الله عنه كثير البكاء والتهجد والابتهال في دعائه، ولم ير قط ضاحكا يقهقه، بل كان غاية ذلك أن يبتسم، وكان لا يبكي في مجلسه، فإذا دخل بيته كان يبكي حتى يشفق عليه. ويروى أن امرأة دخلت على امرأة الإمام فرأت الحصير الذي يصلي عليه مبلولا، فقالت: لعل الصبي بال هنا. فقالت: هذه أثر دموع الشيخ في سجوده، هكذا يصبح في كل يوم. استوطن بيروت مع زوجه وأولاده، فقد روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الأوزاعي أنه قال: أعجبني في بيروت أني لما مررت بقبورها رأيت امرأة سوداء، فقلت لها: أين العمارة؟ فقالت: إن أردت العمارة فهي هذه، وأشارت إلى القبور، وإن أردت الخراب فأمامك، مشيرة إلى البلدة. قال: فعزمت على الإقامة فيها، وذلك لما لمس فيها من الزهد والتقوى آنذاك. مواعظه ورسائله: لقد كان الإمام الأوزاعي ذا بال طويل في البلاغة وحسن البيان، بحيث يفوق الكثير من أعلام الأدب في عصره، وكانت عباراته صادقة اللهجة متينة السبك قوية المعاني، وقد ظهر ذلك في ناحيتين اثنتين: مجالسه التي كان يعقدها، ومراسلاته إلى الأمراء والعلماء وطلاب العلم. ومن أقواله وحكمه قوله في موعظة له: تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار المقام فيها قليل، وأنتم عما قليل منها راحلون، خلائف بعد القرون الماضية الذين استقبلوا من الدنيا زهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم إجلالا وأكثر أموالا وأولادا، فخددوا الجبال وجابوا الصخور بالواد، وتنقلوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت آثارهم وغيرت منازلهم وديارهم، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كانوا يتطلبون الدنيا ويطيلون الأمل آمنين، وعن ميقات يوم موتهم غافلين، فآبوا إياب قوم نادمين. ثم إنكم علمتم الذي نزل بساحتهم بيانا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون المتخلفون ينظرون في نعم الله وينظرون في نقمته وزوال نعمته عمن تقدمهم من الهالكين، ينظرون في مساكن خالية
قد كانت بالعز محفوفة وبالنعم معروفة، والقلب إليها مصروف، والأعين إليها ناظرة. ومن مواعظه قوله: من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. وقال أيضا واعظا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها وحسنوها. وقال العباس بن الوليد: ما رأيت أبي يتعجب من شيء رآه في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، وكان يقول: سبحان الله، يفعل ما يشاء، ما سمعت منه كلمة قط إلا رغب مستمعها في حفظها وإثباتها. وحسبنا ما قاله أبو حاتم الرازي في بيان كلام الإمام ومراسلاته: كان الأوزاعي لا يلحن في كلامه، وكانت كتبه ترد على الخليفة المنصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوة عبارتها. وقد قال يوما لأحظى كتابه: ينبغي أن تجيب الأوزاعي على كتبه، فقال: والله يا أمير المؤمنين، لا يقدر أحد من أهل الأرض على مثل كلامه ولا على شيء منه، وإنا لنستعين بكلامه فيما نكاتب به الآفاق إلى من لا يعرف كلام الأوزاعي. وقال سفيان بن عيينة فيه: كان الأوزاعي إمام زمانه. وفاته: كان يوما مشهودا يوم دفنه، حضره أعداد لا تكاد تحصى من المسلمين وغيرهم. ودفن الإمام رحمه الله خارج بيروت قرب شاطئ البحر وبين الصنوبر بأرض قرية يقال لها حنتوس، وهو مدفون في قبلة حائط مسجدها. رحم الله الإمام الأوزاعي ودفع به عنا البلايا، إنه على كل شيء قدير.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. موضوع درسنا أحبابنا هو عن قصة في القرآن فيها عبرة عظيمة، فالله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إخوة الإيمان، لقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم العديد من الأمثال ليظهر للناس بعض الحكم في أحوالهم وأعمالهم وعواقب تصرفاتهم، ومنها ما ورد في سورة الكهف حيث وردت قصة الرجلين اللذين كان أحدهما مؤمنا تقيا والآخر كافرا غنيا شقيا، فأظهر الله تعالى عدله وضرب مثلهما كي لا يغتر الناس بالدنيا وينسوا الآخرة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما مسلم مؤمن طيب يحب الخير ويكثر منه، وأما الآخر فكان عابدا للأصنام، كافرا جاحدا، شحيحا بخيلا، جاف الطبع. ولما مات أبوهما اقتسم ماله فأنفق كل منهما حصته فيما يلائم طبعه وما يحب. أما الأخ المؤمن فقد اشترى عبيدا مملوكين بألف دينار وأعتقهم، جعلهم أحرارا لله تعالى، ثم اشترى ثيابا بألف دينار وكسى الفقراء العراة ابتغاء مرضات الله عز وجل، واشترى بألف ثالثة طعاما وأطعم الجائعين، وبنى المساجد وأكثر من فعل الخير وبذل المعروف، وأعان من استطاع إعانتهم حتى نفذ ماله، ولكنه كان مسرورا بما فعل راجيا الثواب والرحمة من الله عز وجل. وأما أخوه الكافر فإنه ما كاد يستلم ماله حتى وضع عليه المفاتيح، وحرم الفقير السائل، وشتم من قصده للإعانة، وأغلق أذنيه عن سماع أنين المحتاجين، وأغمض عينيه عن رؤية الأطفال الجائعين، ثم تزوج من نساء غنيات واشترى بقرا وغنما فتوالدت ونمت نموا مفرطا، واشتغل بالتجارة بباقي ماله فربح ربحا كبيرا حتى فاق أهل زمانه غنى، وبنى لنفسه جنتين أي بستانين كبيرين، زرعهما أعنابا وكروما فأورقا وأثمرا وأحاطهما بشجر النخيل، ثم نوع في المزروعات فجعل فيهما من أنواع الخضار والفاكهة ولم ينقص منها شيئا، وكانت الأشجار متواصلة متشابكة لا يقطعها ويفصل بينها إلا النهر الجاري الذي يسقي الزروع بمائه الرقراق. فتميز البساتين بالشكل الحسن والترتيب الأنيق والطرقات التي جعلها ذاك الكافر فيهما للتنزه والتمتع بمنظرهما، وكان الجدير به أن يؤمن بالله الذي منحه كل تلك النعم وأنعم عليه بها، وأن يشكره ويذعن له ويحمده. ولكن من الناس من تفتنهم الأموال وتجعلهم يتكبرون، وهكذا كان الأخ الكافر الذي لم يزدد إلا كفرا وطغيانا. وأدركت الأخ المؤمن الحاجة فأراد أن يعمل أجيرا ليأكل، فقال: لو ذهبت إلى أخي لأعمل عنده فإنه لن يمانع. فجاءه ولم يصل إليه إلا بعد فتح العديد من الأبواب، فلما دخل عليه سأله حاجته، فقال الأخ الكافر: ألم أقاسمك المال نصفين؟ فما صنعت بمالك؟ فأجابه المؤمن: تصدقت به لله تعالى راجيا الأجر الوفير. فقال الأخ الكافر متهكما: إذن أنت من المتصدقين، ما أراك إلا سفيها مضيعا لماله، والعياذ بالله من هذا الكفر. ثم قال: وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، انظر ماذا صنعت بمالي حتى صار عندي من الثروة وحسن الحال ما ترى، أنا أكثر منك مالا. ثم أخذ بيد أخيه المؤمن يريه ما عنده وفي نفسه الكبر والكفر، وأنكر البعث وفناء داره وما زرع في البساتين، وذلك لقلة عقله وعدم يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ثم قال: إن كان هناك بعث وقيام كما تزعم فلن أخسر شيئا، فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منها في الآخرة لكرامتي عنده. فوعظه أخوه وحذره من الكفر بالله الذي خلقه من تراب ثم جعله رجلا سويا ثم يميته ويحاسبه، وأخبره أنه مؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، خالق كل شيء. وقال له: إن الذي تعيرني به من الفقر سيعود عليك بالعقاب، فإنني أرجو أن يرزقني الله في الآخرة جنة خيرا من جنتك هذه الفانية. ثم إنك لا تأمن على البساتين من العواصف وتقلب الرياح التي قد تجعل منهما أوراقا جافة تتطاير هنا وهناك، وهذا الماء العذب إذا غار في الأرض فكيف تطلبه؟ ومن ذا ينصرك إذا شاء الله أن يخذلك؟ ولما رأى هذا المؤمن أن أخاه الكافر ما زال مصرا على كفره وطغيانه يمرح بين أزهاره وأشجاره، تركه وخرج. وفي الليل حدث ما توقعه الأخ المؤمن، إذ أرسل الله تعالى مطرا غزيرا وعواصف كثيرة أحرقت البساتين وهدمت العرائش، وابتلعت الأرض ماء النهر فجف، وأصبحت الأرض رديئة لا نبات فيها ولا شجر، وقد ملئت بالوحل فما استطاع أحد أن يمشي عليها. ولما قام الكافر صباحا ذهب كعادته إلى البساتين ليتنزه ويتفيأ تحت ظلال الكروم، ولما رأى ما حل بهما جف حلقه وأخذ يضرب كفا بكف علامة التحسر والتأسف.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفاء بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصها عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا، فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم، فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم، فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر

0: عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي، يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

وسيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

0: الآن في جوارك يا فاض الأمان، أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.
0: عليه جلال يا عليه.

شعيب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خير.

ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 66 من سورة الأنعام إلى الآية 10 من سورة الأعراف.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: برنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم 12 تشرين الأول 2026 الموافق لواحد جمادة الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة وأسبوع جديد انطلق معكم مثل العادة من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا بإيمان.
3: أهلا يا علي، يسعد صباحك، كمان يسعد صباحكم متابعينا وكمال وكل حدا عم يسمع صوت إذاعة نداء المعرفة وبرنامجنا تحديدا صباح المعرفة. مع هالشتوات الحلوين رح نفتتح نهارنا عنا ببيروت هيك
2: رعد
3: يعني ماما صارت لي شتوية
2: أنا وإمي قاعدين عم يعني عم نقول شو هيدا رعد طيران حرب قلت لها بس أنا يعني حسب تعرفي أنا يعني متابع للطقس قلت لها بس حسب معلوماتي هذا رعد يا ماما.
3: أيوة طيب، لكن حنعرف أكثر وأكثر خلال حلقتنا عن طقسنا لليوم. نتمنى أنه يكون هيك نهار مبارك على الجميع. حضروا شي سخن وبلشوا صبحيتكم معنا.
2: اليوم جمادة الأولى، أنا الجمادة الأول واحد جمادة الأولى.
3: نعم

0: رقم الواتساب اللي فيكم تبعتولنا عليه رسائلكم هو 0166-76-02. ولكن قبل ما نبلش نقرأ الرسائل خلينا نبلش بالدعاء، دعاء اليوم لله تعالى، ومن بعده نعرف الورد.
1: دعاء اليوم.

0: طلعت على الهواء
1: بسيطة. تفضلي يرحمك الله. حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026 الموافق للأول من جمادة الأولى. فإن شاء الله هيك مخلصين النوايا منذكر بإخلاص النية وبالنطق الصحيح ومنردد سوا ورد اليوم. ورد اليوم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة. إذن الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة.

0: إذن متابعينا الكرام، رسائلكم رح نتلقاها على الواتساب برسائل نصية مع اسمكم ومن وين عم بتتابعونا على 01 66 76 02، وأيضا اليوم في بث مباشر على قناتنا على اليوتيوب، تقدروا تكتبوا كمان في التعليقات. البداية حتكون مع سناء شماسي. صوت صباحك يا سناء. كمان محمد عياد، القائد محمد عياد، بوجه تحية لكشافة المشاريع فوج الدبية، وبدو يخبرون أنه بدو يخبر أنه مثل ما وعدناكم مجهزين نشاطات مميزة، وامبارح كان واحد منهم. بلشنا رحلتنا بزيارة لمسجد برج أبي حيدر، وكمان زاروا مقام الشيخ عبد الله، كان في محاضرة للشيخ جميل حليم، وأيضا التبرك بالأثار، وراحوا على معرض الكتاب وعملوا زيارة أيضا للمعرض، واشتروا أيضا كتاب جامع الخيرات، فكمان هو بينصح بأنكم تشتروا، وكمان زاروا مقام الأوزاعي. كتير حلوة هيدي البرمة، يعني اغتنموا الويك أند بشي كتير نافع ومفيد. تحياتنا لكشافة المشاريع، وبدي ادعيكم كمان لتغتنموا الفرصة وما تفوتوا أبدا معرض الكتاب وجناح دار المشاريع.
1: هو المعرض باقي ل 17 تشرين الأول، وفيكن تزوروا أكيد جناح دار المشاريع،
0: وفيكن تحضروا التقرير يعني اللي أعديناه على السوشيال ميديا.
1: تحضروا التقرير اللي أنا عملته، شجعوني
0: أحطوا له كومنت لعلي ولايك وهارت
1: أسماء عيسى من البقاع، يسعد صباحك. أحمد عبد الرحمن من فلسطين كمان يسعد صباحك. محمد بيضون بصبح علينا وبصبح على إخواته، عم بيقولون يعني هيك عم يحكي لهم كم كلمة حلوة. تحية كبيرة لألك ولا إخواتك يا محمد. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا، صباحكم خير وبركة بإذن الله. بصبح على زوجي عم تقول أبو عمر، وعلى ما بعرف على مين، بس هذه الرسالة من أسماء الخرفان.
0: صباح ولا خالتي. بدي صبح السيد سعد شهاب، وبدي هيك قلك علي أنه أنا تعرفت عليه للسيد سعد شهاب.
1: أنت هلأ تعرفت عليه؟
0: هلأ تعرفت عليه وبيسلم عليك كتير. كان عنا تصوير بمسجد الهدى ببشامون، فالتقينا وتعرفنا، وقال لي أنا سعد شهاب. تقول تشرفنا أستاذ سعد. قال لي سلام كبير لعلي. فتحياتنا للسيد سعد شهاب أكيد، ولكل العاملين بثانوية الهداية بشامون. نادية بغدادي، صباح الأنوار والصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، بتصبح علينا وأسرة الإذاعة وزوجة وإخواتها وبناتها وأحفادها، هنادي دانيال فاطمة لميس وأسيل.
1: غادة عبد الله بتهدي سلامة لشيرين حلواني. أيضا عنا ماريا أنور القطان من البوارج، بوارج البقاع، بتصبح علينا، بدها توجه تحية لأسرة الإذاعة ولبيا وإمها وإخواتها عبيدة وتالية. أيضا يسعد صباحك، فينا نتصل هون هلا، ما نحن ما فاتحين مجال للاتصالات، فيكن تبعتوا رسائل. تحية لك يا أحمد. ريان دمشقية،
0: حلو من وقت لوقت نعمل اتصالات مثل ما في الماضي.
1: بالمناسبة
0: السعيدة.
1: قال صباح الخير، ما اشتقتوا لي؟ اكيد اشتقنا لك، وبتوجه تحيه. بعتي صوره الفنجان القهوه اليوم، ما في طبخه شكله
0: صحتين وهنا.
1: بعت
0: فين امبارح؟
1: صح، مع انه امبارح احد، يعني اغلب العيال بيخبوا نهار الاحد،
0: او بنعمل اشياء هيك فاست فود وكذا.
1: نعم، ساندويشات. تحيه لكل حدا سال عني بفتره غيابي، عم تقول ريان دمشقيه، وخاصه زملائي المتابعين.
0: واو
1: منبر،
0: وين المتابعين على ست ريان؟
1: وتحية خاصة للحاجة إلهام،
0: تحياتنا لهم أكيد. رح روح شوي على اليوتيوب، بدي تكونوا كتير كتار وتشيروا اللينك تبع الحلقة هلأ، وتدعوا كل أصدقائكم ليفوتوا ويشاركونا بحلقتنا لليوم. مواضيع كتير حلوة حنطرح عليكم ونتشارك فيها. نهال شماس، صباح الخير لألكم أسرة الإذاعة، بصبح على أولادي وزوجي وعلى البابا. كمان أسعد الله صباحكم بكل خير، اكتبوا لنا أسمائكم بعد إذن. سارة أيضا مرزوق، أهلا وسهلا فيك يا سارة. ما بعرف مين كمان. أوكي سنة، اللي ما بقدر أقراهم لأنه ما في أسماء. يسعد صباحكم. ست أم محمد كمان بتصبح علينا وعكل أسرة الإذاعة.
1: هادي الصندقلي كتير محمسة من، يعني شفت هذا الحماس نهار الخميس، انه ما قد عم تعد الايام ليجي نهار التنين، اليوم حمسة كتير
0: التنين.
1: عدنا عم تقول وعادة معنا الشوق لهذا الاثير. تحية لألكن. عطلة ما رأيت حملت معها شيء من الراحة وتركت فينا الكتير من الحنين اليكم، شكرا لألك. تحية لألكن والمستمعين، تحية كبيرة لألك يا هادية. كمان ام عمر الحمصي بتسلم علينا على زوجة ابو عمر، تحية لألكن. ميرنا مرعي بتصبح علينا، بتسلم على والدها الحاج نعيم ووالدتها الحاجة مها وعماتها سناء ورجاء.
0: كمان بدي صبح على سناء، تحياتنا لإليك يا ست سناء. ميرنا كمان مرعي، أسعد الله صباحكم، ببعد سلامي لوالدي الحاج نعيم ووالدة الحاجة مها وعمتي سناء ورجاء كمان.
1: يعني حلو نحن من يعني
0: منعيد الرسالة،
1: منعيد الرسالة لنكرر محبتنا، منكرر محبتنا وكيف منعيدها ورا بعضنا
0: ورا بعضنا
1: ايه.
0: دغري
1: ايه.
0: طب بتعرف شو بتصير. انا قفيت وحدة قلت بتكون انت قايلة لانه فيها ميرنا وسناء ونعيم مرعي، فانا قلت هيدا انت قلتها صوب عمل لسكب بس ما طفيت. anyways بدي صبح على والدي ايضا، صباح الامل مع خير العمل، عم بيقول بابا الى الامام على الدوام تجد الثمرة فواحة عطرة وعزيمة وثبات يعني. الى الممات صباحكم جميل بهذا العمل الجليل. شكرا كتير يا بابا، يسعد صباحك. الحجة جميل شمس والست سامية كمان بصبح عليكم. رشا ديراوي اهلا وسهلا، ست ام بلال برجاوي يسعد صباحك.

0: مع الأناشيد الحلوة بنكفي قراءة رسائل. عنا نسرين الشعار بتصبح على الغوالة أسرة الإذاعة فردا فردا لجروب القلوب البيضاء، وبتتمنى أنه منا نقرأ الفاتحة عن روح عمة محمود عبد الحميد الشعار رحمه الله، وبارك الله بكم إن شاء الله نفعل. رجاء نقرأ الفاتحة وعن روح عمة لنسرين. أيضا لينا عيتانة بتصبح علينا، بدها تقول الحمد لله على السلامة لسارة عماش، وبدها تعزي نسرين الشعار وكمان توجه تحية لهادية الصندقلي.
1: بدي صبح على ميسون أمارة من فلسطين، أسعد الله صباحكم بكل خير يا ميسون، تحياتنا لإلك. دايما بعتي لنا. أيضا بلال فوال تحياتنا لإلك من طرابلس يا بلال، أسعد الله صباحك إن شاء الله بكل خير. رسول شبلي كمان صباح الخير من القلب، وفقكم الله وتحياتي لمستمعي الإذاعة. إذا بعدنا مستمرين بتلقي رسائلكم الصباحية وبفقرات صباح المعرفة.
0: كيف بده يكون الطقس اليوم وهالأسبوع؟ هلا بنعرف.

0: عم نستقبل أسبوع جديد مع طقس متقلب، واللي كان فايق سمع صوت الرعد الصبح بعد الفجر، وهذا الشيء متوقع يكون اليوم كل النهار أمطار رعدية وبرق، ولكن ليست شاملة، يعني هيك أمطار بمنطقة غير منطقة،
1: أي ببعض المنطقة، أي
0: يعني ما في عنا هالمنخفض الجو القوي، هو ضعيف الفعالية، ومن المنتظر أنه نحن يكون
1: عنا، وبرضو ما في برد يعني،
0: لا لا بالعكس، أنا حاسس
1: بالعكس شو بريد،
0: صح تفعت شوي درجات الحرارة، ولكن حترجع تنخفض شوي. طقس متقلب طيلة هالأسبوع، يعني 3-4-5 بإذن الله حيكون عنا أمطار متفرقة أحيانا، وخاصة اليوم والخميس، على أنه يرجع يستقر الطقس بعد الخميس. درجات الحرارة بعدها ضمن العشرينات، تقريبا أواخر العشرينات على الساحل، على البقاع بين 12-27، وبين 15-24 على الألف متر، وأمرار بتزبط يعني بين 20-20 صف ثاني، صحيح عم بيكون في أمطار، بس رجعت الشوبات طلعوا يعني نوعا ما.
1: نعم امبارح كنا عم نتفاوض انا ورجاء، اقولك منشيل السجاد ولا ما منشيل السجاد، انا عم فكر خلي بنحط السجاد ولا ما بنحطه،
0: فكر بتنزلوا سجاد بالصيف انتم يعني
1: على فكره في ناس ما بيشيلوا السجاد لا صيف ولا شتاء، بيضلوا على طول شغال
0: هول بالجبال اكيد، والايس
1: انه ببيروت وبيضلوا الايسيات شغاله صيفا شتاء،
0: بكون موكات عندهم
1: يعني بعرف هيك ناس. anyways طيب هلا انا اللي بدي اقوله انه خلينا على الاستقلال 22 تشرين،
0: تيري
1: مثل ما أمي كانت تعمل الله يرحمها، منعزل على الاستقلال ومنفرش على الاستقلال.
0: طيب هذه كانت نشرة الطقس.

0: يا سلام يا سلام، تحيات على الحاج يحيى بصل ولابنه إذا كانوا عم يسمعونا. بدنا كتير منهم هول الأنشيد، كتير كتير حلوين. كمان بعدنا مكفيين بقراءة الرسائل، لكن قبل بدي انتقل شوي على طرقاتنا لنشوف شو وضعها ببداية الأسبوع. حركة المرور كثيفة على طريق عام الكحالة باتجاه الجمهور، أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس ووصولا للكارنتينا. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطر وباتجاه الأوزاعي.
1: بدي وجه تحية للحاج أحمد عاشور، بوجه تحية لأخواته كمان مصطفى جمال، يسعد لي صباحكم ورد وفل وياسمين، أحلى صباح، تحية لك يا مصطفى. أيضا تحية للصديق خضر السومة، الشيخ أحمد بكار كمان بصبح علينا وعم بيقول أحلى إذاعة، تحية كبيرة للشيخ أحمد بكار،
0: صباحكم. كمان ست أم الحسن أبو الخدود تحياتنا لإليك، كمان بتوجه تحياتها لإلنا ولعلي ولكمال ولكل أسرة الإذاعة وزوجها وولادها وكل المستمعين، أحلى صباح من نداء المعرفة، يسعد لي صباحكم. كمان صباح الخير لمن يتجمل صباحنا بوجودهم، شكرا، تحياتنا لأسرة الإذاعة ولا أيضا للجروب فردا فردا وللحجة عفة دوغان من لما، يسعد صباحك يا لما.
1: لما الأيسي بتكير، تحية كبيرة لألا. أيضا سوزان من السويد، تحية لهبة ولادة فاطمة وحبيبة ومحمد، أسعد الله صباحكم. ميساء من صيدا، تحية لكم للإزاعة، زوجي محمد عم تقولوا بناتي نايا ونيلاي وعم تدعيننا بالخير.
0: بدي صبح على غالية من الكويت، صباح الخير للجميع، من زمان ما سمعنا أنشودي يا أيها المختار، يلا هلا بسمعنا إياها. كمال أبو فراس تحياتنا لإلك، كمان بيصبح علينا يا علي وعلى أسرة البرنامج، وتحية لكمال وبدو أنشودة هواء المدينة،
1: يا عين
0: يا أيها المختار وهواء المدينة، ذوق كتير رفيع.

0: نداء المعرفة.
1: Power Zone. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع Power Zone كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة شعارنا، شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
1: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
2: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.
3: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03 79 39 11.
3: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
5: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، وبعدنا مستمرين معكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، وأيضا بمث مباشر على قناتنا على اليوتيوب. هلا عم يسألونا ليه ما في صوت على اليوتيوب؟ نحن بنعمل ميوت وقت الإعلانات.
6: شلنا الميوت هلا.
5: شلتولنا الميوت يا جماعة. طيب. تمام.
6: ميرفت حسكل بتصلي، بعتت لنا صورة النسكافيه، صباحنا بيحلى مع فنجان النسكافيه وبيحلى أكثر مع إذاعتنا وأصواتكم الحلوة. شكرا، تحية للمستمعين وصباح الخير. عم تقول صباح إيه؟
5: صباح الخير.
6: صباح أيوة. الخير.
5: ايوه
6: حسيت عم تحكي. صباح الخير لكل حدا عم يسمعني. عم تقول كمان عنا تحية من ريما من تركيا، اشتقنا لكم، شكرا لإلك. ايضا شو عنا رسائل؟
5: عنا صباحكم من البربير، جيراننا هون حدنا، تحياتنا لإلكم. طلوا اذا هون على البربير. طيب يسعد صباحكم احلى ايمان وعلي، يا ريت تسمعونا انشوده لابو الحسن، للحسن ابو الخدود. كمان هيدول رسائلنا على اليوتيوب، بدي تكونوا كتير كتار وتعملوا لنا كومنت لنقرا رسائلكم هونيك. ننتقل شوي على الواتساب لنشوف من احمد السعادة، تحياتنا سيد احمد، سلام لإلكم ولزوجتي عائشه والسيده جميله وساميه شميس ولابن اختي زهير وللمستمعين، جمعنا الله في الجنه امين.
6: مروه عيسى بتسلم على احبابها وزوجها واسره الاذاعه واحلى جروب، وكمان بتسلم على الحاجه فاطمه سعد وكل الحبايب بالجروب. تحيه لك يا مروه عيسى. خلينا ننتقل سريعا لخبريه اليوم.

0: خبرية اليوم. خبرية اليوم إيمان، أنت من الناس اللي هو لما يوصلوا على بيتهم بتكون أنت بسيارتك بتعدي لحظات بالسيارة هيك ما عم تعمل شيء، بس هيك عم تقلبي بالتليفون أو مثلا ناطرة لتخلص أنشودة بعدين بتطفي وبتطلع على البيت؟
1: هلا حسب، بالعادة لا ما ببقى كتير بالسيارة، بحمل حالي وبظهر، بس إذا في مديح كتير حلو أو شيء بدي كفيه بطول البرمة، طول الطريق وبعدين بطلع.
0: في ناس وأحيانا في ناس يعني أنا منهم أحيانا بس يكونوا جايين من مشوار من برا أو جايين من الشغل يوصلوا على البيت ما بيطلعوا دغري على البيت، بيقعدوا شوي بالسيارة. عادتهم بالسيارة ما بيكونوا عم بيعملوا شيء، بس هيك عم بقلبوا التليفون أو هيك صفني شوي
1: صفني شو هاي
0: بعدين بيطلعوا. طلع هذا في تفسير نفسي لهالموضوع.
1: أيوة.
0: أنا لفتني الموضوع لأنه أنا بعملها أحيانا. هذا الشخص اللي بيعمل هيك بكون عالق بين جوين، يعني قد يكون عالق بين جوين، جو المنزل ومسؤولياته. هلا أمي حتقلي شو هالمسؤوليات اللي عندك بالبيت، يعني اللي بيسمعك
1: عم بيسبق عليك طاسي،
0: ما عم بيسبق عليك لأنه بس أنا عم بحكي بشكل عام، بين جو البيت ومسؤولياته وجو العمل وضغوطاته، فبيقعد بالسيارة وكأن هذه السيارة منطقة محايدة بده ياخذ فيها مثل بريك، يعني الجسم كأنه عم يطلب بريك وعم بيفلتر هالتوتر اللي موجود عنده،
1: يعني هذا السيف دون تبعه.
0: نعم.
1: قبل ما روح على القصص التانية خليني انطر شوي،
0: صح، كأنه هدني. الجسم عم بيطلب هدني.
1: أيوة.
0: فهذا هو التفسير النفسي لهالعادة، والسيارة قد تكون مثل ما قلت ملجأ مؤقت توفر له الصمت والخصوصية اللي عم بيفتقدها أحيانا بيومه المزدحم.
1: طب اللي ما بيعمل هيدا الشيء بدأ دغري بيطفي السيارة
0: ما شاء الله عنه، ما شاء الله، وهو يعني لا يقبل بالصعب.
1: شو هيدا القصة؟ هيدا كانت خبريتنا لليوم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون عصحتكن.
3: كتير بنسمع انه حدا بفيق من النوم وبيعترفوا بهالشي انه انا بدي ساعة ساعة ونص ما حدا يحكيني ولا احكي مع حدا، واذا حدا حكاني حاتخانق معه واعمل مشكل.
4: يا لطيف.
3: وبتلاقيهم عم بينكدوا على بعض وبدي نكد على حاله او بنكد على اللي حواليه، وفعلا في ناس انه لا انه هيدا ما تقربوا عليه الصبح، بس
4: هذا ما بيتحاكى
3: الصبح يعني ببلش نهاره بينك طلع
4: وفي نكد من نوع اخر يعني بفوق الصبح ليه فردت المشي مش حد المش مش هيك بدون شيء فجاه هيك
3: يعني ليفل ثاني
4: هذا كثير ادفانس
3: هذا اي بده يعمل مشكل
4: اي بده يعمل مش انه ليش هيدي مش حد هاي وبينقلب نهاره وبكركب اللي حواليه في منه كتير
3: وطلع انه في تفسير علمي لهالموضوع انه ليش الواحد عنده هذا النكد الصباحي
4: ليش او لا
3: رح نحكي اكتر بهالتفاصيل مع الدكتورة جينان جانا. يسعد صباحك دكتورة.
5: صباحكم
4: يا اهلا وسهلا بالدكتورة، اشتقنا لك
5: ونحن بالاكثر. حلو هالموضوع
4: كتير حبيت
3: دكتورة
5: يعني هذا بحياتنا
3: اليومية. صح. نعم في يعني بتعرفي ناس كتير عندهم اياها هيدي حتى من اللي بيجوا لعندك على عيادة يمكن.
5: صح هيدي ما بيعتبروها انه مشكلة، هي نمط انه خلص انه انا هيك.
4: ايوه.
5: وغالبا انه ما كتير يعني بيشتغلوا عليها انه الا اذا حدا من عائلتهم اشتكى. ما هي هاي المشكلة بالنكد الصباحي انه اللي حواليك بينتهي
4: النكد عليهم.
5: النكد بيعدي.
4: نعم.
5: بيعدي.
4: نعم.
3: صح. طيب شو التفسير العلمي لهالموضوع؟
5: ايوه هلا لقلك شيء، نحن وقت في الصبح بنكون حاملين كل شيء صار معنا من قبل بيوم، يعني النوم منه شت داون، النوم هو قصه تانية. انت جسمك بيولوجيا عم يشتغل بطريقه مختلفه وكمان عقلك. هلا اللي بدي اقول لكم اياه انه بهيدا الموضوع في كتير امور بتتداخل، يعني نحن منا بس قصه انه واحد نكد، هي قصه انه قد ايه في هو عنده استعداد انه لا يفيق ويجهز حاله انه يتفاعل مع اللي حواليه بسرعه. في مصطلح هون حبيته كتير اسمه سليب انيرشيا، يعني خمول ما بعد الاستيقاظ. شو بقول العلم بهالشي؟ بقول احيانا الاشخاص وبعض الاشخاص يلي هن نسبه منيحه بفيقوا جسديا بس دماغهم بعد منه جاهز، بعد ما يعني منه جاهز. وهلا بنعطي هيك اذا معنا وقت تيبس كيف ليصحصحوا، لانه هي القصه بالمعنى العام صحصحه، كيف الواحد بده يصحصح. وهيدي شغله. وفي كمان يعني كمان تفسير اخر بيقول انه النمط الزمني البيولوجي بسموها كرونوتايب، هيدا انه في ناس بيختلف من شخص لاخر، في ناس بفيقوا ودغري بيوصلوا لنشاطهم الصباحي بسهوله، في ناس لا بدهم وقت، لانه في اختلاف هون بين الساعه البيولوجيه تاعيتهم، ساعه الجسم، وكمان انه قد ايه المواعيد اللي جايه او ضغوط اليوميه. هاي شغله كمان بدنا ناخذها بعين الاعتبار. بعدين انا انتبهت لشغله انه في اشخاص بيقولوا انه ما حدا يحكيني الصبح، انا في معصب. طب ما هيدا كله هول الاوردرز كلهم دماغك عم يرجع يمشي على اساسهم، عم على اللي انت عم بتقوله. أيوة. يعني اذا بدك تغير بدك تبلش تغير بالفاظك وبتوجهاتك، يعني انه ما تقول انه انا هيك هيك. هلا اكيد بعد ما نشرح الاسباب، لانه في بعد سبب كتير مهم اللي هو الكورتيزول، هرمون التوتر. وعلى فكرة هيدا الهرمون يعني منه سيء، هيدا هرمون له وظيفة تكيفية. هيدا عادة بيكون عالي الصبح يعني لا إراديا، هيدا له علاقة بتنظيم الانفعالات، كيف نحن نومتنا كيف كانت قبل بيوم. إذا في نوم متقطع بتعرفوا إنه النوم مراحل، إذا فقنا نحن هني أربع مراحل، إذا فق بنص هود المراحل ما كمل السايكل، هون أكيد بدي شيء منه كتير مرتاح. الفيقة على الألارم بالنقزة هاي بحد ذاتها يعني بتخليه إنه بده وقت بعده مشوش. وفي كمان مشكلة أخرى اللي هي الهاتف. يا جماعة هيدا ما يعني أغلبية الساحقة من الأشخاص بفيقوا التليفون أول شيء أساسا زبزبات وما المطلوب تكون حدك، يعني هاي معروفة يعني
4: ما نحطه على الكومود يعني
5: أبدا أبدا، لأنه الويفز بيأثروا، ما الدماغ كمان عبارة عن ويفز، يعني منا شغلة أبدا صحية.
4: نعم.
5: وكيف الواحد بفيق هيدا هلأ بنحكي عنها بالتبس، بس إجمالا في كتير أمور. في ناس هن عندهم صعوبات بتنظيم المشاعر تاعيتهم، يعني ما دغري بيقدروا هيك يرجلوا أمورهم إنه هلأ الصبح، دغري بيجي ببالهم سيناريوهات شو في عندهم. هي هون اللعبة كمان، بدنا نشوف إنه قديه عم يعطي دماغه سبيس. هي القصة إنه مش بس السبيس بالوقت، إنه كمان بدماغ ليقدر يستعيد طاقته.
3: يعني في ناس مهمة. في ناس بتقوم على على على التفكير بالهموم، على التفكير شو عندهم ضغوطات طبعاً. اليوم فهذا بيأثر كمان.
5: طبعا طبعا جدا جدا بيأثر.
3: نعم هلا تفضلي.
4: كنا بدنا ناخذ شويه هيك تيبس،
3: حمستينا هيدا هو. ايه حمستينا،
4: بدنا ناخذ تيبس كيف منخفف من هالنكد الصباحي،
3: لانه شكلنا انا وايمان عندنا نكد صباحي لكن
4: لا
3: حمسين.
4: لا لا انا بالعكس في هيك لفي اوروز وكله
5: تمام. اذا هو بتعرف كيف هو، اذا هو النكد انه هيك شغله عابره ولا نمط، هي من خلال انه قد ايه بيضل. أيوة. إذا الصبح بس وراح ماشي الحال، بس هون امتينة الاهتمام بيكون إنه لا هيدا شيء مش عادي، وقت يضل مثل ما بيقولوا continuous. نحن كل أيوة. شيء بمجال علم النفس بنقول إنه المشكلة ما بتنعد مشكلة إذا كان في حدة ومدة وتكرار. أيوة. يعني إذا مرة واحد ثاقبت أو شيء ماشي الحال، لأنه بتعرفوا في أحيانا أسباب عن جد إنه يمكن نومه مش منيح بكل بساطة. يعني من النوم بدك تاخدي أنرجي، من وين تاخدي أنرجي أنت لتكملي نهارك؟
4: صحيح.
5: ثلاث أشياء، النوم والأكل والحركة، هودي بيعطوك أنرجي لتقدري تفكري وتكملي نهارك بخير. هلأ في تيبس كتير مهمين. أول شيء للصحصحة، let's say إنه واحد فيه الصبح، أول شيء ما بده يحط هالسيناريوهات، يعني ما يحط إنه خلص يبرمج نفسه إنه أنا بس لفيق الصبح وكذا. بالعكس يقول إنه أنا بدي فيق الصبح، بدي أخذ دي المطلوب. إنه نحن هوني أول ما نفيق عن جد عن جد ما نقوم دغري، يعني لو خمس دقايق بس let your brain هيك rest. يعني لانه نحن هون دماغ منه نايم، انه منه بعيد من هون بكوما، دماغ بيكون عنده نشاط اخر، موجات اخرى عم تمشي بالدماغ. سو يلي بدنا ننتبه له هون انه اول ما نفيق عن جد نضل هيك مستلقيين على على هيك على التخت، ولو فتحنا عيوننا وطلعنا بالسقف لو خمس دقائق، لو ما معكم وقت خمس دقائق هيدي جدا مهمه.
4: حبيت.
5: بعدين بليز بليز ما تفكروا يعني ما تحملوا التليفون او تفكروا دغري بالهيدا، قولوا انه هيدا سبيس بس لهيك انه روق جهاز العصبي. جهاز العصبي هيدي شغله، وبهالخمس دقائق يمكن انت تتخيل شيء. هون بقى هيدي ادفانس انه اذا بحبوا، يعني هلا في ناس يمكن ما هيدا عن جد تخيلوا شغله حلوه صارت معكم. ما هو عن جد دماغ نحن بمحل معين إلنا دور شو عم ندخل أفكار بطريقة إرادية، مش كل المواضيع هيك، بس بهيدا المحل فيك أنت أنا بدل ما فكر يي مبارح عملت حادث بعيد من هون، أنه فكر سبحان الله هالمبارح كيف تيسرت معي هالقصة، خليني بلش بشي بوزيتيف. طيب يا عمي أنه ما هاي شغلة مثل ما بيقولوا خلص بدي عيشها كده يوم إن شاء الله. هاي شغلة. شغلة تاني كيف بدي صحصح؟ نحن من فرش سنيننا صح؟
4: صح.
5: في طريقة مهضومة انه انت مثلا let's say بتفرشي بايدك اليمين اوكي، عادة تفرشي بالايد التانية بلي، لانه وقت اللي انت تستعمل الايد الاخرى الجانب الاخر من الدماغ، انتو بتعرفوا الجانب اليمين بيسيطر على اجزاء الشمال من الجسم والعكس. سو هون بكون عم شغل مناطق عادة ما بتشتغل الصبح، يعني عادة
4: بعمل لها شوك
5: مثلا
4: يعني.
5: إذا إيد اليمين exactly. هيدي عن جد جدا جدا مهمة. بعدين يا جماعة الشاي الأخضر كتير مهم الصبح، مش بالليل الصبح. لأنه كتير له علاقة بالتواصل بين الخلايا العصبية والهيدا، يعني علميا بيرشحوه أكتر أكيد من الكافي.
4: نعم.
5: أكيد. وقبل المي جدا مهمة. طيب غير هول في بعد يعني مسألة جدا مهمة، أنه أنا مزبوط ما فينا ننكر أنه في ناس مزبوط بدهم أنه وقت ليتفاعلوا. طب أعطوا نفسكم هيدا الوقت حتى اللي حواليه. هون بيكون في بقى بنطلع من الشيء النفسي للشيء الاجتماعي، يعني المطلوب العائلة تراعي هيدا الشيء وتحترم هيدا الشيء، مش يفيقوا الصبح كأنه عندهم حفلة. يعني في ناس بيحكوا الصبح كأنه بنص النهار،
4: يعني من وين بيجيبوا الطاقة الصباحية؟
5: هيدي سبحان الله بيكون عندهم أوج النشاط. يعني أنه هيدي مسألة كمان بدنا ننتبه لها، أنه كمان المحيط يحترم هالشيء، لأنه في جزء منه اختياري. المزاج الصباحي مش انه والله هو هيك يقرر يكون مزاجه وهيك، احيانا عن جد مثل ما حكينا هرمونات، احيانا الجهاز العصبي، احيانا العاده كمان اذا واحد معود. هيدي كتير بتصير عند الاشخاص، مثلا وحده بتكون ببيتها بيتها هادي وهيك، بس لتتزوج عائله زوجها ثاقبت انه في ناس وتيره نشاطهم كتير عاليه الصبح والظهر وبالليل، فهون بتلاقي هالاختلاف. يعني في ناس بفيقوا بطريقه كانه بعد الظهر ما بتكون الصبح هي، وهي كمان بدنا ننتبه لها، هالاختلافات يعني بتاثر
4: حتى الفيقه على صوت الالارم، هذا لحاله توتر. يعني بتكوني انت كتير رواء بتسمعي هذا الصوت الكتير قوي.
3: يعني في ناس حاطين الارم زفه، يعني انا ما بفهم كيف بيقدروا يفوقوا على الصوت. قبل وزمروا
4: يلا
3: انا يعني ما بقدر.
5: هلا في شغله، نحن في جسمنا ساعه بيولوجيه، يعني اذا نحن عودنا عن جد الجسم زبطنا ايقاع النوم عن جد لمحل بنستغني عن الالارم. صدقوني
4: صحيح.
5: وبعدين تعت لقلك كيف بيتغير المزاج بطريقة مهضومة. أنا إذا قلت لك يا علي أو يا إيمان إنه بس لتفيق الصبح لحتلاقي تحت التخت $2000
4: بدون ما تكون نايمة. أنا تغير
3: ساعتها أنا بقوم بحط الألام زفة ساعتها ما عندي مشكلة.
5: من دون صدقني بتفيق من دون ألارم إذا قلت لك هيك. بس لهقول لك شو نحن الحلو اللي فيه، إنه نحن صلاة الفجر بحد ذاتها فيها شيء أهم. صحيح. اللي أنا من المصاري هاي بحد ذاتها يعني
3: سعادة،
5: يعني هاي بحد ذاتها موتيفاسيون.
4: صح 100% حبيت كتير هيك تمثيل.
5: سبحان الله، يعني في أمور نحن بدنا نبرمج حالنا عليها. بعدين قبل طب احنا ما بدنا نطلع بالصبح، بدنا نطلع بالليل. طب بالليل هل كان اكل اكل كتير؟ معروفة انه اكل اخر الليل جدا مزعج للجسم وللمزاج، مش بس انه والله انه نحن عم نحكي هون للويت او للوزن، لا للجسم، لانه في الانسولين هرمون اللي له علاقة بهيدا الشيء بالاكل ما بيتفق مع الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. ونحن غالبا المزاج بيتأثر بنوعية النوم. طيب ما أنا هيدي شغلة فيني أخذها بعين الاعتبار وزبطها قبل بيوم. في كمان عنا شغلة كتير مهمة، إنه الشخص أحيانا بينام بطريقة ما بينتبه إنه المطلوب هي في شغلة كمان، يعني هيك خلينا ننوه فيها للمتابعين، إنه الشيء اللي أنت بتحكيه قبل بيوم أو اللي بتنام عليه هو كتير بيأثر بالفيقة. يعني أنا إذا نمت على هموم ومشاكل وعم فكر هيدا كيف، غير ما أنه أقول لحظة هلا وقت النوم هيك، مثل ما يعني حتى لو حكيهن لنفسه بدي عن جد صفي دماغي، لو شو ما كان في برا، لو شو ما كانت المشاكل، ما أنت ما رح تقدر تحلها أنت ورايح التخت. هي بس بيعلي القلق.
4: صحيح.
5: بيعلي التوتر. ها هي بس أنه نبهت جهازك العصبي بالوقت اللي المطلوب أنه يكون بده مجهز للنوم. طب ما هيدي كمان مسألة كمان فينا نحنا نتحكم فيها. بيقولوا لي أنه كيف ما فينا هالمشاكل، طب أنه حليتوها؟ إذا أنتوا فكرتوا فيها هل هي انحلت هيك؟
4: أيوة.
5: نعم.
4: يعني بدي أشكرك كتير على هالمعنويات الصباحية اللي عم تعطينا إياهن، وشكرا كتير لك دكتور جينان جانا.
5: أنا كتير بتشكركم ويعطيكم ألف عافية على العناوين الحلوة اللي عم تحطوها. وكمان صبح المتابعين، وإن شاء الله نهاركم يكون خير وسعيد بإذن الله.
4: وأنت كمان يسعد صباحك.
3: يا أمان الله دكتورة، شكرا.

0: تحية للزميلة ميان دمشقية، عندي إياها هيدي الجلسة بالسيارة عم تعلق على خبرية اليوم. يا تليفون يا مديح، فجأة بتطلع الجارة بوجي وبصير مثل أني مشغولة حتى ما تنصدم من الصفنة. يعني تخيلي الجار نزل على الباركينج وبكون هو مفكر ما في حدا، بلاقي عيونه مضوية بالسيارة، حدا قاعد بس عم يعمل هذا البريك تبعه الهدنة. فإيه ميان بفهم جارتك انه انت خفتي على مشاعرها ما تنقذ، لانه كون صافنين صافنات بهالقعده يعني
1: انه بصيروا بيقولوا شو به هذا، شو شيء صاير معه بعده عايش. بدي صبح على ست اماني لحسين تعقيبا على الموضوع، على قصه النكد الصباحي كمان عم بتذكرنا بما ورد في الاثر: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم، اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقده، عليك ليل طويل فارقد، فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقده، فان توضا ان حلت عقده، فان صلى ان حلت عقده، فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسر.
0: قديش
1: مهم، وهذا اللي ذكرته كمان الدكتورة، أهمية الفيئة ونقوم نتوضى ونصلي الفجر. حاضر. وتماما كما ذكرتي ست أماني، شكرا على هالمداخلة.
0: فاطمة الحمصي عم تقول بدها أول شيء تحية لنا، تحية لأصحابنا والمستمعين، بتمنى لنا يوم حلو، تحية لزوجها وولادها وإخواتها والجروب. طيب أيضا من الرسائل اللي وصلتنا، أحمد علوي أحمد علوي بعت لنا صورة، هذه الصورة من وين من وين لا أدري، بس عم بوجه تحية لوالدته وزوجته وصديقه مصطفى عبد الله. أيضا عنا رسالة من يمنى من البقاع بتوجه تحية لجارتها ابتسام، وأم محمد كمان بتصبح علينا.
1: كمان بدنا نقول تحياتي لإلكم، بارك الله فيكم على هالبرنامج الجميل. تحية لنادية بغدادي، يا ريت تقولونا مين اللي بعت. لبناتي رشا ورنا منيمني ولا جميع الأحبة. الهمدة دمشقية كمان، صباحكم مسك وعسل علي وإيمان بأحلى صباح المعرفة، هالبرنامج الرائع اللي مننطره مناطرة. بدي وجه تحية كبيرة لريان ميران وبقلن بحبكم كتير. كمان محمد بيضون من ألمانيا، يسعد صباحك، العصافير تزقزق صباحا والإذاعة تغرد صباحا ونستفيد منها، شكرا كتير لك. صباح الخير لإخواتي وتيتا رنا وإختي سميرة وإختي غادة، ورحم الله إختي سهير الحبيبة، رحمها الله رحمة واسعة.
0: سؤال اليوم:

0: سؤال اليوم.
1: السؤال له علاقة بالنكد اللي كنا عم نحكي عنه. شو هي الشغلة اللي بتصير معك الصبح بتقول من بعدها أنا اليوم تنكدت؟ شو هي الشغلة اللي بتصير معنا اليوم بتقول شو هي الشغلة بتقول اللي بتصير معك الصبح بتقول من بعدها أنا خلص تنكدت؟ بعتولنا أجوبتكم على 0166-7602. عندك جواب إيمان؟
2: بالعادة أنا ما بمشي بهذا اللايف ستايل صراحة. ما بحس أنه في شيء مطلوب يأثر علي وينكد علي كل النهار. لو صار معي يعني شيء هيك حقيقة دغري بزدته. نعم. لأنه صعب ينتزع نهارك وأنت بدك فول باور وفول أنرجي وعمينا بنترك القصص التانية. ما فينا
1: أمراء الواحد مش بيده يعني. أمراء مثلا قد يوصل له خبر بشع, قد مثلا يصير معه مشكلة على الصبح, قد ينزل يلاقي الدولاب السيارة
2: تخبط اصبع اجرك صغير
1: مثلا بعده ايمن التخت بيخبط اصبع اجره باجر التخت مثلا. في قصص بتصير هيك مش اصلا
2: كتار قصص بتصير بتنكد عليك هيك الصبح. بس انا شخصيا دغري بطلع منها. ما بقدر كفي كل النهار هيك. في حدا مثلي بيفرش السجاد بالاستقلال. مين؟ نادية. تحياتنا لك يا نادية.
1: طيب حسام نايمني الزميل العزيز.
2: صباحو حسام.
1: الفيئة مع بطارية تليفون فاضي خصوصا مع هالقطعات بالكهرباء بتنكد يومه. عم بيقول بكون يوم كتير مضغوط يعني هو بحاجة لبطارية التليفون
2: أكيد لا يقدر يشتغل. صباحو لحسام منيمني زميلنا. وبدي ادعيكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب تحضروا حلقته مع الشيخ محمد الدنا اللي بتحكي عن الالتزام. أسئلة كتار الشباب بيطرحوها براسهم أنه عن الالتزام وأنا كيف بينقال عني ملتزم أو لا وشو حقيقة الالتزام. فوتوا تحضروا الحلقة على قناتنا على اليوتيوب.
1: فاطمة الحمصي عم تقول أنا ما بتنكد إلا إذا الجو برا إلا إذا الجو برا منكد يعني.
2: اللي بيان أنت لو كان الجو منكد أنت ما تخليهم ينكدوا عرفتي. أنت غيري. يسعد صباحكم. تحية.

0: جيب القهوة وقام يعزل وغير التياب و... يعني صعبة، في قصص صعبة بتصير. إيمان فراج، أهلا وسهلا فيك يا إيمان، يسعد لي صباحكم. علي وإيمان وزوجي أبو بلال وولادي بلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا. نكد لما بتفيق وما تلاقي مي بالحنفية. يوميات اللبناني.
1: نعم صح.
0: بتصير، تخيل البيت ما في مي.
1: سوزان بتقول إذا نسيت شيء واضطريت أرجع على البيت كرماله بعد ما أكون ظهرت بتنكد شوي، بس مش كل النهار، أو إذا لقيت بطارية السيارة فاضية وعندي موعد مهم. أيوة. هيدي كتير بتنكد الصراحة. يعني نازلين على سيارتكم بتدوروا السيارة بتعطي هذا الصوت البحل.
0: وين البطارية يا جماعة؟
1: ما في وعد يلاقي حدا يذكر السيارة، خاصة إذا أنتوا ما معكم كيبلز تبعوا هيدا.
0: بروح ماشي أنا صراحة بزتة وبروح ماشي. صباح الخير، بدي وجه تحية للماما ولبابا وميرنا وشيرين ومايا، هن إخواتي. بظن محمد حلواني اللي عم يبعث لنا بعض وعم يكتب كمان. نادية عم بتقول أنا بتنكد إذا فقت وما لقيت مي بالخزان وعندك شغل بالبيت فبتنكد.
1: تحية للست فاطمة البركة. كمان بتنكد إذا قمت لقيت حدا قال بخلقته.
0: أيوة.
1: إنه لقي وببلش النقاش الصباحي، شوفي هيك هتعرفت هذا النقاش.
0: إنه شوفي.
1: هم ما في شيء، ليش قال بخلقتك؟ أنا برأيي إنه إذا حدا قمت لقيت حدا من البيت قال بخلقته اتركوه، يعني اتركوه لا يفرضها. يعني ما تفوتوا بالنقاش الصباحي العبكير، يعني انطروا شوي مثل ما قال الدكتورة جينا، اعطوا هيك لحالكم مساحة، ما تفكروا بأي شيء بيوتر، بعدين رجعوا قلعوا
0: اسفنوا بالسقف 5 دقايق.
1: هو قاعد بوشكم، صيروا تطلعوا بالسيف، هو ساعتها حيقلكم شو في لعب طلعوا بالسيف.
0: هو بيتغير ساعتها. كمان من القصص اللي هيك بتعمل نكد صباح، إذا بتكون أول النهار لما بتفيقوا ما بتلاقوا إنترنت مثلا، وفي شيء كتير مهم بتكون تعملوا الصبح بكير أو أمر طارئ وبتلاقوا النت مقطوع.
1: نعم. إلهام عم بتقول أنا إذا فقت بعد الفجر ودخل الوقت بقوم منكدة حقيقة، بس صلي الصبح حاضر برتاح. نعم، راحة نفسية الصلاة.
0: نعم.
1: وكمان صلاة الفجر وهيك بهالهدوء والرواء.
0: أكيد.
1: نعم.
0: وحتى فيقوا قبل الفجر بوقت السحر كمان، اختنموا هيدا الوقت مع الدعاء، بتنطروا الفجر بتصلوا حاضر وبتبلشوا نهارك.
1: هذه نعمة اللي بيقدر يفيق كل يوم. صح. بوقت السحر ويصلي الفجر ويذكر رب العالمين، هيك يبلش نهاره بهالخيرات. يعني
0: كيف بدك هي يكون منكد؟ اكيد ما حيكون
1: اكيد منكد. ما تكونوا منكدين.
0: نعم، جربوها.

0: الحاجة جميلة شماس عم تسلم على أحمد سعادي وعائشة الأسمر والحاج يوسف الخرفان وأحمد زنتوت.
1: صباح لك حبيبتي. كمان من الرسائل عم بيقولولنا أنا إجمالا ما بنكيد وبتقبل كل الأوضاع والظروف بتأقلم، بس مبارح فيقوني قومي في خبر وفاة يعني، وكنت منايمي مزبوط، ماما حرارتها طالعة فتعبت. الحمد لله على كل حال ورحم الله موتيكن.
0: بدي أعطي تبس على قصة التفيق الآخر، يعني في ناس يعني في ناس ما بتركز، يعني لما تكونوا فايقين بكون تفيقوا حدا بغض النظر ليه بكون تفيقوا، عن جد يعني فيقوا على الرواق. يعني مثلا لنقول محمد مش دش دش طح بوف بتفوتوا ببلشوا تخبطوا الشخص. في ناس ما بتقدر تفيق على هيك أصوات، يعني بفيقوا عم بيرفقوا. أو إذا عندكم خبر حزين أو خبر بشع بتكون تفوتوا تقولوا له إياه، مش أول ما يفيق يفتح عيونه بتطرقوا الخبر دغري. ما فينا،
1: في طريقة وفي أسلوب أكيد
0: انطروا عليه شوي بس ليقوم إذا ما نكون مضطرين يعني. أو مثلا هو ما حيعمل شيء يعني ما حيقدم ويأخر لنقول
1: صح،
0: انطروا عليه ليفيق ويصحصح وبعدين مرقوا له الخبر شوي.
1: نعم، حتى فيقت الأولاد على المدرسة. بعرف أنه هيدا روتين صباحي وكل يوم بتعاني منه الأمهات، بس جربت شي مرة ما دام تفيقيهم بطريقة هيك اكسبسيونال، طريقة غير اعتيادية
0: استثنائية.
1: يعني مثلا يلا قوموا تأخرتوا إلا ما بعرف مين حيمشي الأوتوكار، جربي قربي لعندهم بوسيون صباحو يا ماما يلا قوموا على المدرسة، انت بكري قبل موعدك بنص ساعة، قبل موعد فيقتهم المعتادة قبل بنص ساعة.

0: وفيقهم على رواق صدقيني بتفرق كتير.
1: في أمهات بفيقوا الأولاد من أوضة لأوضة يعني بكون هي بالأوضة وهني بأوضة الجار بفيق مع الأولاد تعطي الصوت بتصرخ. طب قومي لعنده هيك مثلا لحمسين على شعراتهم بالهدوء
0: انه ما تفيق جيرانك
1: من أوضتها عم تصرخ يكون مالها جلد تقوم لأنه
0: هي بعدها بتتخذ عرفت سبحان الله. بعدنا مكفيين بثلاث رسائلكم على سؤالنا على أي شغلة بتصير معكم الصبح بتقولوا تنكدت ففيكم ترسلونا على 0166-76-02 أو أيضا على البث المباشر الآن على قناتنا على اليوتيوب بالكومنت بوكس. وسيمة شاغوري يسعد لي صباحكم وصباح المستمعين. أنا قليل ما اتنكد حدا كتير إيجابي بس بتنكد بحالي وحدة إذا سمعت شي ضايقني.
1: أيوة. ميرفت بتقول أنا إذا كنت مخططة لشي تاني وفقت وحدا خربط لي هالمخطط ببقى كل النهار منكدة على حالي وعلى غيري.
0: ليه في شيء في شيء بدنا نتعود عليه هو الطوارئ يعني اعتبروا حياتكم كلها طوارئ يعني مش هيك إذا شيء ما زبط لا كونوا هيك مرينين. ميان عم تقلنا إذا فقت على أكسيدان حدا من الأطفال بده حمام وغسيل تخت يا ميان يعني جيتي على الوتر الحساس بيكون طالع حرارة الولد مثلا قبل بيوم ومن قوية الحرارة السعلة كتير قوية بتفيق الصبح بتلاقي التخت سابح ومحمم وصموت وخصول وهي دا وعندك دوام بعد شوي
1: يا صعبة
0: كمان إذا فقت من بعد كابوس صعبة كتير يا ميان كتير صعبة.
1: جمال إبراهيم عم بقول لما تفيق مأخر على الشغل وما تعرف من وين بدك تبلش باللبس ولا بشو وخاصة لما يكون فوق التأخير شغلك بعيد فبدك وقت لتوصل وبتوصل وبتلاقي معلمك ناطر على باب الشغل وعابس.
0: أيوة هيدي النظرة للجقرة أنا شو مأخر
1: لهلأ.
0: أي كمان نادي عم تقلنا إذا كان حدا رايح على الشغل ونزل ليأخد مطويته بيلاقيها مسروقة
1: صعب كتير
0: كتير صعبة كتير صعبة. طيب نسيان مفتاح المنزل أو إغلاق الباب على المفتاح بالداخل تنسى مفتاحك بالبيت وبتطبش الباب تعال خلصنا بقى جيب لي هالمفتاح
1: بده خلع صار
0: نجيب النجار بقى
1: نعم
0: ويكون تليفونك جوا كيف تجيبه للنجار
1: بدي عند الجار
0: بس كتير صعبة كتير عملت دراما أنا
1: ايه كتبتيها مسلسل يعني
0: دغري سقت فيها
1: حلقة لرمضان

0: سلام، يا سلام، تحياتنا للمنشد الحاج محمد الخير. كمان عم بيقولوا لنا أحلى صباح مع علي وإيمان من عمر كروم من أو كروم من طرابلس. تحياتنا لك يا عمر. فاتن عم تقول الحمد لله ما في نكد.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله، نعمة.
1: قال بحس بالنكد بس كون نايم مأخر وفي كأني بس نمت دقيقة.
0: يا حلو هذا الشعور، حلو كتير هذا الشعور. لحظة، أنا كتكون أنت لحظة عيد، أنا فبيت غير شيء.
1: عم بطلع أنا ليش إيمان الأد بسطت بهالشعور.
0: عيد عيد.
1: عم بقول هو بحس بالنكد إذا نام مأخر وصار وقت إنه بده يفيق، يعني عنده شغل، فبحس حاله لما فاق كأنه نام بس دقيقة.
0: أوكي، أنا فهمت العكس كومبليتلي. أنا فهمت العكس. أنا اللي فهمته إنه مثلاً تكون أنت عامل حسابك إنه هلأ مثلاً وقت الفيق أو يكون لا بعد معك وقت أنت رجعت نمت زيادة.
1: حلو حلو عن جد.
0: هذا الشعور اللي كنا
1: عملي عليه. صحيح صحيح. يعني أنا صارت مع هذه الليلة.
0: لا صبر تركيز أنا اليوم.
1: صارت مع هذه الليلة حسيت حالي إنه نمت، فقت طلعت بالتليفون قلت أنا حتكون الساعة يعني وقت لما بدي فيق، فلقيتها تنتين.
0: واو.
1: يعني وقت
0: تنتين يعني مش ما كان.
1: نعم
0: نومي بشبعة بعدين. صباح التخيلات أماني الحسين. طيب شو بدنا نعمل؟
1: قال بيتنكد صباحي أحيانا لما ما بلشوا مع صباح المعرفة. شوفوا شو بدكم تعملوا بقية الأسبوع.
0: جمعة من عيد الكونية خلص من عيد وجمعة سبت أحد. أوكي. أم إحسان، صباح الخير للجميع، حبيت صبح عليكم وبطلب منكم الدعاء بالشفاء. بطلب منكم الدعاء لزوجتي أم إحسان بالشفاء. طيب تحياتنا والله يعافيها ويلطف بها. كمان من الأشياء اللي هيك بتغير لنا نهارنا زحمة السير الخانقة، لما بيكون في عجقة كتير وأنت أصلاً أنجأ ملحق توصل على شغلك، بتروح بتلاقي عجقة سير وبتعلق بقى.
1: نعم.
0: لا قادر تقرب ولا قادر ترجع،
1: خاصة هذه عجقة السير الغير متوقعة، يعني اللي بكون مثلا صاير حادث
0: فجأة.
1: أو بشي فجأة وما كنت أنت حاطت ببالك أنه حتعلق بهيك عجقة.
0: صح.
1: تحية لأم محمد من الأردن، تحية كبيرة لألك.

0: إذن بعد معنا تنكي شي دقيقتين. السؤال اليوم هو شو هي الشغلة اللي بتصير معك الصبح بتقول من بعدها أنا تنكد نهاري؟ صباح الخير، أنا بيتنكد نهاري لما أكون فايقة وبعدني مش مصحصحة، واحد يبلش ينزل أسئلة سؤال ورا سؤال بده يستفسر أو الضج العالي. سمعتي فقرة الفقرة الصحية؟ إذا سمعتيها بكون أخذتي أكيد تبس نصائح كيف تتعاملي مع هذا الموضوع.
1: نعم. بدي صبح على زاهر عسكر، عم يقول صباح الخير للجميع. زحمة سير على الأوتوستراد علي باتجاه بيروت.
0: نعم
1: أوكي، لكن أكونوا على خبر، في عجقة،
0: في عجقة، شوفوا شو بتكون تعمل أول أسبوع يعني.
1: صحيح. طيب قدي بعد معنا وقت يا كمال؟ دقيقتين. أوكي، بعد معنا دقيقتين رح ننتقل شوي على اليوتيوب ونشوف تعليقاتكم على قناتنا على اليوتيوب. إذن اللي عنده أي إجابة على سؤالنا لليوم، شو هي الشغلة اللي بتصير معك الصبح وقد تقول من بعدها تنكدت أو تنكدت تنكد النهاري، شو هني هول الأشياء؟ كمان تعطل السيارة مثل ما أنت ذكرت يا علي، أو أن البطارية توقف فجأة، كمان تأخر وسائل النقل أو اللي بينطروا السيرفيس مثلا، أو اللي بينطروا الباصات وبيتأخر وما بيوصل، وكمان بيتأخر نهارك كله. صوت الألارم، كمان صوت الألارم هيدا كمان هيك بينقز لحاله، قد ينكد البعض، وتلقي اتصال مفاجئ أو مزعج.
0: ربيع الغالي عم بقول إذا انزعج حدا لما في تكون بينزعج لما يفيق ويلاقي انه صلاة الفجر راحت عليه. بعد الفاصل قصة جميلة جدا، وضيفنا
1: ابقوا معنا،
0: ضيفنا الشيخ وليد غنام.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليد 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 12 من تشرين الأول 2026 الموافق للأول من شهر جمادى الأولى 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت المتفجرات توقظ المطالب بتفكيك حزب الله، حرب الحوثيين على المنشآت المدنية توسع خيارات واشنطن والخليج.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. ماذا يخطط الأمريكيون والعدو للجنوب؟ منظمات للاستيطان اليهودي وبرامج أمنية أمريكية. كيف أجهز الشيوعيون على مشروع مستوطنة راشية؟ اليمن للسعودية، هذه معادلاتنا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت اشتداد معركة الرياض الحوثيين تهدد بانفجار المنطقة، القاضي غانم يبدأ التحقيق بقضية المواد المتفجرة اليوم، بوتين على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، إيران الرد الأمريكي غير كافٍ.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. بوتين نقل شروط إيران وترامب لهدنة الطاقة وتهديد لأوكرانيا بوقف السلاح. عرقجي ندرس الرد الأمريكي، ورضائي قبول ببعض شروطنا وحاجة للتوضيح. ترتيبات جديدة في هرمز، واستهداف يمني يتجدد في الرياض ويتسع نحو الدمام.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت العدوان الحوثي على المطارات والمدنيين في السعودية يشغل العالم، باكستان ومصر وتركيا تساند المملكة، تصعيد خطير وغير مقبول وتضامن أمريكي وأوروبي، إنشاء البعثة الأوروبية اليوم وارتياح لبناني لرفع الحظر الأمريكي عن الطيران، ترامب غير متحمس لعملية عسكرية مع إسرائيل ضد إيران، ترامب روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف في استهداف منشآت الطاقة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، ترامب يرفع القيود عن لبنان والحوثيون يصعدون تعويضا لخسارة تعز. ترامب يعلن هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلنسكي الخبر جديد بالنسبة لي. هجوم جديد على مطار الملك خالد ورد في تعز وصنعاء، إدانات غربية وعربية للهجوم على مطار الرياض.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت جبهة لبنان تكهنات واحتمالات، الحزب يطالب بالمتفجرات، ماذا يخفي ملف ظهر البيدر؟
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. اعتراض وتدمير كروز باليستي في الرياض والخرج. عبد العزيز بن سلمان، الرياض عاصمة أمن الطاقة. تصعيد في هرمز وطهران تتمسك بشروطها. ترامب يعلن هدنة الطاقة بين موسكو وكييف. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نعاود متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان و... عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالب وردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. في طبخة اليوم يا إيمان؟
1: في طبخة اليوم عم يدق للشيخ وليد. لحظة نعم. لنشوف شيلها على الهوا شوي.

0: شو الطبخة يا أمير؟
1: ريسا ما خلصنا الاتصال ما تواخذونا. الطبخة اليوم صراحة كتير هيك هينة وطيبة ونحن ما معودين نعملها بهيدي الطريقة. قوارب البطاطا اللي محشيين بصل ولحمة بس المرة الصوص حيكون مش الصوص الحمراء والبندورة حتكون بطحينة.
0: أيوة.
1: متفلفلو حد رز.
0: أيوة. ماشي؟ يعني نفس الطبخة غيرنا الصوص فينا نقول.
1: نفس الطبخة غيرنا الصوص. حتجيب البطاطا حتجيب البطاطا يا مدام. أوكي يلا جاهز.
0: هذا بجد يعني.
1: أي يكون كله على الأصول. لكن بطاطا محشية مع الطحينة أول شيء حنجيب البطاطا منكورهم من نصها تقريبا لصير شكلها هيك قوارب لتقدري تحطيها على الصينية. بتكوني قليتي بهذا الوقت البصل المفروم ناعم فوق اللحمة الملح الفلفل القرفة والبهارات كلياتها هول البطاطا اللي نحن حفرناهم حنقليهم. اللي بيطلعوا من الحفر البطاطا أكيد ما حنكبه لأنه حنرجع كمان نقليه ونحطه بكعب الصينية اللي بدها تفوت على الفرن. من بعد ما قلينا البطاطا وشلناهن نشفناهن من الزيت ومنرجع منحط بقلبها القلية اللي عملناها اللحمة والبصل وحشينا فيها البطاطا اللي نحن أساسا قليناها. منرجع بعدين منصف بالصينية بكعب الصينية البطاطا اللي نحن حفرناها وقليناها حطيناهم بكعب الصينية وبنرجع منصفها والبطاطا اللي نحن حشيناها ومنروح لنعمل الصوص الطحينة مع الملح والحامض. أكيد منكسرها كمان بالماء لأنها بتكون شديدة هي وأكيد من ملح ومنحطهم على الصينية وبعدين مندخلها على الفرن منحط حد من فلفل حد رز وصحتين. وهنا فيكن تضيفوا للطحين أو صوص الطحين الثوم وأيضا البقدونس حسب الرغبة حسب أنتوا شو بتحبوا وصحتين. وهنا جربوها مهضومة جديدة كتير طيبة.
0: شكرا لك. خلينا ننتقل سريعا لقصة وعبرة.

0: يقول أحد الأطباء: بترت اليوم قدم شخص مصاب بالسكري، وكانت بداية أمر البتر عندما سرق نعله، ما جعله يعود للبيت حافيا، فأصيب بجرح وظن أنه سيشفى منه، لكن هذا لم يحدث وما زال السارق يظن أن جرمه صغير. بدي رحب متابعينا الكرام بالشيخ وليد غنام. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا شيخي. حقيقة هيدي القصة بتعبر عن القد البعض يظنه، وخاصة إذا الواحد هيك بيشوف السارق قد يلاقي أنه هيدا الشغل اللي عم يعملها هي شغلة كتير صغيرة أو أمر جدا خفيف، لكن بالحقيقة حتى بالحياة يمكن يكون يعني الانعكاسات تعطيها تكون كتير كبيرة. شو منحكي عن هالموضوع؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. سأبدأ بالآية.
0: نعم.
1: قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بداية الله تعالى قال: وأما من خاف مقام ربه، يعني استعد لما بعد الموت، هيأ الزاد ليوم المعاد، والتهيئة في هذا الأمر هي التقوى، لابد من التقوى.
0: نعم.
1: والتقوى كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فإذا كان إنسان يخاف الحساب يوم القيامة فيستعد لهذا اليوم، والاستعداد يكون بالتقوى.
0: نعم.
1: أن يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات. فهذا السارق لو كان ممن يخافون الله تبارك وتعالى ما فعل ما فعل.
0: صحيح.
1: ونهى النفس عن الهوى، أي النفس الأمارة بالسوء، فهذا نفسه الأمارة بالسوء حدثته أن يأخذ هذا الحذاء لهذا الرجل المسن. يمكن هو ما بيعرف أن هذا الإنسان مريض. فنفسه الأمارة بالسوء، وهذا عند كثير من الناس نفوسهم أمارة بالسوء. يعني اليوم نتكلم عن هذا الذي أخذ الحذاء بالحرام.
0: نعم.
1: لكن هناك أشياء كثيرة، كحب الاستعلاء على الناس. أحيانا نسمع خاصة في هذه الأيام أن إذا الأب مات وترك أولاد، فيقوم الأخ الكبير بأكل أموال إخوته بالباطل استعلاء عليهم. نفسه الأمارة بالسوء حدثته بهذا الأمر. كذلك نسمع كثير من الزوجات ترفع الصوت على زوجها حبا بالاستعلاء عليه والتسلط عليه. هؤلاء لو كانوا عندهم مخاف من الله تبارك وتعالى ما فعلوا هذا الأمر.
0: نعم.
1: لذلك هذا الإنسان اللي أخذ الحذاء ما فكر بعواقب هذا الأمر. أولا فعل معصية، ثانيا لم يفكر أن هذا الإنسان الذي أخذ له الحذاء كم يتأذى من هذا الفعل، فأخذه وذهب. كذلك هذا الإنسان المريض لابد أن يحكم الشرع، وهو يعرف أنه مريض، كيف يخرج حافيا؟
0: صحيح.
1: كيف يخرج حافيا؟ فتعرض لما تعرض إليه. فلذلك لابد أن نضع الأمور في ميزان الشرع، وزن بحكم الشرع كل خاطري، فإن يكن مأموره فبادري. يعني حتى في هذا الأمر لو كان هذا الإنسان حكم الشرع أنني إذا خرجت حافيا سأتعرض إلى الأذى، ما كان فعل. وذاك الذي أخذ الحذاء لو فكر في عواقب هذا الأمر ماذا سيحصل ما فعل. وهذا هو اليوم في الحياة التي نعيشها نحن اليوم مع شدة البلاء على كثير من المسلمين عامة يعني في بقاع الأرض. لذلك لا بد لنا من علم الدين، لأنه النفوس الأمارة بالسوء ما سبب ذلك؟ الجهل.
0: صحيح.
1: الجهل بالدين. أما من تعلم شرع الله تبارك وتعالى إن أراد أن يتكلم ينظر في حكم الشرع، هل يجوز له أن يقول هذا الكلام أم لا؟ إن كان يجوز تكلم.
0: نعم.
1: إن أراد أن يفعل شيئا ينظر في حكم الشرع، هل يجوز أن يفعل هذا الأمر؟ إن كان يجوز فعل، وغير ذلك من الأمور. لذلك نرى هذه الفوضى وسببها الجهل.
0: صحيح.
1: سببها الجهل بالدين. لذلك يعني بصباحية اليوم بنقول نؤكد على تعلم علم الدين، نؤكد على تعلم علم الدين. علم الدين حياة الإسلام، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: العلم يحرسك، أما المال أنت تحرسه، فاحرص على العمل الذي يحرسك.
0: صحيح.
1: هذا الأمر الذي نريد أن نبين في هذا الصباح.
0: تبارك الله. أنا بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ وليد غنام، ولنا لقاءات مقبلة بإذن الله. بارك الله فيكم.
1: بارك الله بكم وأحسن الله إليكم.
0: أكرمكم الله. فاصل قصير متابعينا ومنرجع لكم.

0: التنين 12 تشرين الأول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت، الساعة 12:28 العصر 3:43 المغرب 6:15 والعشاء 7:31.
1: بيبقى أن نذكر ببرنامج زميلتنا ريما كريدية نغم الصباح اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت فلاقوها، وأيضا زميلتنا ميان دمشقية حتوافيكم اليوم بتمام الساعة 3:15 ظهرا بتوقيت بيروت. ضيف الحلقة الشيخ محمد دعبول وعنوان حلقتهم سنرحل يوما بدون وداع. كمان تابعوا برامج إذاعة نداء المعرفة على مدار الساعة.
0: وقتنا خلص، بتجدد الموعد إن شاء الله بكرة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm
1: نداء المعرفة.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
1: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، نقرأ في تفسير القرآن العظيم لله تبارك وتعالى ونحن في صدد تفسير سورة الحديد، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، وهو المنزه عن كل نقص في حقه. يقول النسفي: جاء في بعض فواتح سور القرآن لفظ التسبيح سبح لله بلفظ الماضي، وفي سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلفظ المضارع، وفي سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده المصدر. كذلك نجد لفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى، وهذا يدل على تأكيد أمر تنزيه الله سبحانه وتعالى. فمعنى سبحان الله تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به عز وجل، كالأعضاء والجوارح والتغير من حال إلى حال، والسكنى في مكان أو في جميع الأماكن، والجلوس والقعود والأعضاء والجوارح. فالله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقوله في بداية سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، هذا التسبيح يكون من بعض المخلوقات بلسان المقال، يتأتى منه التسبيح بالقول، وهناك تسبيح ذكره العلماء بأنه بلسان الحال، معناه حال هذا العالم يدل على وجود خالق واحد قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، ليس كمثله شيء، وهو العزيز المنتقم من مكلف لم يسبح له عنادا، الحكيم في مجازات من سبح له انقيادا. ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء لا لغيره، يحيي ويميت، هو الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، وهو الذي قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله هو الذي قدر لكل إنسان أجله، أي الوقت الذي يموت فيه، وهو على كل شيء قدير، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول من أسماء الله معناه الذي لا ابتداء لوجوده، وهو القديم الذي كان قبل كل شيء، والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء، أي الذي لا نهاية لوجوده. وفي علم البيان إذا أريد الحصر يؤتى بالمبتدأ والخبر بكل منهما معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة، الأول معرف بأل، فيكون المعنى الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سوى الله لوجوده بداية والظاهر بالأدلة الدالة عليه، فكل شيء يدل على وجود الله، فإنه ما من شيء إلا ويدل على وجود خالق واحد قادر عالم وهو الله سبحانه وتعالى، والباطن لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئيا، أو الذي يعلم حقائق الأمور. ومن العلماء من قال في تفسير الباطن في حق الله عز وجل أنه لا تدركه الأوهام والتصورات، معناه ليس له شبيه ولا مثيل، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فمعنى الظاهر الذي هو ظاهر بآياته، والباطن الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. وهو بكل شيء عليم، أي لا يخفى على الله شيء. وقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال الحافظ الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه، أي عن الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. ثم يكمل الحافظ البيهقي نقل أقوال العلماء فيقول: قال الحليمي: الباطن أي في حق الله تعالى الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله. قال الخطابي: وقد يكون معنى الظهور والبطون تجلية لبصائر المتفكرين واحتجابه عن أبصار الناظرين، وقد يكون معناه العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. ثم قال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال النسفي عن الحسن: لو أراد أن يجعلها في طرفة عين لفعل، ولكن جعل الستة أصلا ليكون عليها المدار. ومن العلماء من قال: الحكمة من ذلك أن يعلمنا التأني في الأمور. ثم قال تعالى: ثم استوى على العرش. هنا كلمة استوى معناها قهر، هكذا فسر أهل السنة استوى بقهر، لأن الله تعالى منزه عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة، لأنه ليس جسما ليس حجما، ولا يجوز تفسيرها بجلس في حق الله، لأن هذا شتم لله ووصف له بأوصاف المخلوقين، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر وهو القهار، وهو خلق العرش وأبقاه وحفظه من أن يهوي إلى السماوات ويحطمها. فإذا كان الله قاهرا للعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما، فمن باب أولى الله قاهر لكل العالم. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالحجم ولا بالكمية، الله جل جلاله ليس جسما ليس حجما، ولا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وكلمة استوى هنا لها معنى يليق بالله عز وجل، وقد وردت في عدة سور في عدة معان. قال الله تعالى في حق موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي تمت قوته البدنية. استوى هنا أتت بمعنى تمام القوة، وهذا يليق بموسى عليه السلام ويليق بالسياق الذي وردت فيه. انظروا مثلا في قول الله تعالى في سورة الفتح: فاستوى على سوقه وردت هذه الآية في أن الزرع استقام على قصبه، ووردت أيضا هذه الكلمة في حق سفينة نوح عليه السلام، قال تعالى في سورة هود: واستوت على الجودي، أي استقرت سفينة نوح على جبل الجودي. فإذا رأينا هذا اللفظ استوى قد ورد في حق الله تعالى، فلا بد أن يكون له معنى يليق بالله، وليس المعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. فماذا قال الله سبحانه في وصف ذاته في القرآن؟ قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال كذلك في نفس السورة: ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فإذن كلمة استوى هنا تحمل على المعنى الذي يليق بالله عز وجل مما تحتمله اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يجوز تفسيره بغير ما تقتضيه لغة العرب. استوى في لغة العرب تستعمل بقهر والاستيلاء، والله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية

0: أهل السنة والجماعة عقيدة تنزيه الله تعالى عن الشكل والشبيه والمكان والأعضاء والجوارح، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن الكريم والعمل بهديه، إنه على كل شيء قدير.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
7: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

أهلا بكم. استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي صباحا بلدة المنصوري بعد أن كان استهدف فجرا محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين، وكانت بلدتا فرون وياطر حذرتا الأهالي من دخول كروم الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة تخوفا من القنابل العنقودية والألغام التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير. وكانت منطقة العرايش في بلدة حريص تعرضت ليلا لقصف مدفعي متقطع طال أطراف كفر تبنيت ووادي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرة ووادي زبقين. نيابيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء المقبل لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. ماليا، غادر وزير المال ياسين جابر إلى العاصمة التايلاندية للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستكون له سلسلة لقاءات استكمالية للمفاوضات القائمة مع كبار المسؤولين في البنك والصندوق. مطلبيا، ينفذ ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في إقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية. في الملف الإيراني، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي قبول واشنطن بعض الشروط الإيرانية مع بقاء شروط أخرى غير واضحة، فيما شهد مضيق هرمز تجديدا للتحذيرات الإيرانية وحوادث جديدة أصابت ناقلات. على الجبهة اليمنية السعودية، تجدد الاستهداف اليمني، بينما أكدت هيئة الطيران المدني السعودية إصابة مطار الملك فهد في الدمام مساء الأحد، ونقلت عن شاهد وسقوط مغزوف قرب طائرات متوقفة نحو 8:30 مساء واندلاع حريق وإعادة طائرة كانت تتحرك إلى البوابة وإنزال ركابها، وجاء ذلك بعد إصابة الصالة الرابعة في مطار الملك خالد بالرياض مجددا والإبلاغ عن جرحى حريق. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن ما وصفه بهدنة في قطاع الطاقة، قال إنها تدخل حيز التنفيذ فورا، بينما أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لا يعلم شيئا عن الأمر بحسب سكاي نيوز عربية. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: اعتبارا من الآن هناك هدنة في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وافق الطرفان على ذلك. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير على كل لسان.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

إن شاء الله تعالى صباحنا حلو برفقتكم معنا بنداء المعرفة. نداء المعرفة من صبحكم من جديد لنترافق بصبحيتنا الجديدة من نغم الصباح. صباح من بيروت، من بيروت من استديو نداء المعرفة منرحب فيكم ومنتمنى لكم وقت حلو وممتع برفقتنا، وأيضا أكيد أكيد برحب بزميلنا مجد على الهندسة الصوتية.

0: رح أبدأ صبحيتي أول شي وأقدم لكم رسالة صباحية من القلب.
1: صباح المحبة لكل الأحبة،
0: صباح الأماني على حلو المعاني،
1: صباح الفل صباح الورد،
0: صباح الندى ونور الخد،
1: صباح الأمل
0: صباح العمل،
1: صباح الوفا من نداء المعرفة. إن شاء الله
0: مع أنفاس هذا الصباح نتمنى لكم خير العطايا وسعة الرزق ولباس العافية. صباح أرق من الندى، أبعثه مع الصوت ويرده الصدى، ربي يحفظكم ويبعد عنكم كل أذى.

اللهم عطر صباحنا براحة البال ونسمات الاطمئنان وشذ الهدوء والود والمحبة، وامنحنا ما نتمنى ويسر لنا أمورنا. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله.

0: فيها بكرة الصبح.
1: بكرة الصبح بلش برنامج وصبحية نغم الصباح، فرافقونا لنعرف شو هي فقراتنا المعدة لليوم.

بداية لتعرف أكثر عن فوائد رائحة القهوة صباحا، فرافقنا بفقرة صحصح. شو هي قصة الطائر اللي أنقذ حصان، وقصة الصداقة الفريدة بين حمامة وقطة حامل؟ تابعونا بفقرة تفكر وتأمل. شو هي فوائد اللوز البرازيلي ومميزاته؟ تابعونا مع دكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية صحة وتغذية. وهالمرة جهزنا لكم عدة كلمات من قرآننا الكريم لنعرف شو معناتها. معنا يومين من يوم ليوم برد بيش عالصبحي. إذا خبرنا هالجيل كيف كنا وكيف صرنا، فورا بتظهر علامات التعجب على وجوههم، فتابعونا بفقرتنا كنا صغار وكبرنا. من يوم ليوم برد بيش عالصبحي. المعاناة المعيشية إلى متى؟ تابعونا بختام فقراتنا لحد هون وبس.

0: عيونك منيح وصحصح معنا.
1: ايه اذا ما عم صحصح شو بدي اعمل؟
0: يلا قوم صحصح بلشنا.
2: من اللحظة اللي بتفوح فيها رائحة القهوة المنعشة بتبلش تعطي شعور بالراحة والانتعاش حتى قبل ما تشربها. أكيد بتعرفوا هالشي، وبينت دراسة جديدة إنه استنشاق رائحة القهوة وحدة قد يرتبط بتحسن المزاج وتراجع بعض المشاعر السلبية، إلى جانب تغير بأحد مؤشرات نشاط الدماغ المرتبطة بالاسترخاء. رائحة القهوة الطازجة أكثر متعة من مذاق المشروب نفسه، بالإضافة إلى أنه من دون حاسة الشم ما بيكون في مذاق القهوة بالدرجة نفسها من الدقة، والاستنشاق البطيء يمكن أنه يحفز عقلك ومزاجك، لهيك قالوا استيقظ واستنشق رائحة القهوة. كما أنه استنشاق عبق حبوب البن المحمصة له تأثير مشابه لشرب القهوة، فهو بيعزز اليقظة وبيحسن المزاج وبيزيد من جودة وسرعة الذاكرة. ولاحظ بعض الباحثين حدوث هالفروق الكبيرة بمستوى الكورتيزول وضغط الدم وضربات القلب قبل وبعد الاستنشاق، بعد ما خضع 100 طالب جامعي لاختبار للالتحاق بكلية إدارة الأعمال، وتم توزيعهم بالتساوي بغرفتين. إحدى الغرفتين كانت مليئة برائحة القهوة، وأظهرت النتائج إنه اللي كانوا محاطين برائحة القهوة سجلوا درجات أعلى بكتير من الطلاب اللي ما كانوا محاطين برائحة القهوة. فشو رأيكم تشموا ريحة القهوة واستنشقوها وصحصحوا معنا؟
1: هلأ بلشت صحصح،
2: شفت كيف؟

0: بعدنا معكم مستمرين بهالصبحية رافقونا لأنه عنا أشياء كتير نقلكن إياها. التفكر في مخلوقات الله عز وجل يكشف عن عظمة الخالق، فبيزداد المؤمن إيمانا وثباتا ويورث الحكمة ويحيي القلوب. اسمعونا بفقرة تفكر وتأمل.
1: انظر وتفكر
2: تأمل وتدبر
1: رحلة سريعة للتفكر في نعم الله تعالى.
2: مخلوقات كثيرة،
1: أسرار عميقة،
2: عجائب مثيرة.
1: ما أعظمك يا رب، يا رب.
0: ما أعظمك يا رب. يا ترى شو هي قصة الطائر اللي أنقذ حصان؟ جاء طائر لا يملك إلا منقارة، فاستخرج دودة من عين حصان في إتقان وحكمة، من دون أخصائي جراحة ومن غير آلات مستحدثة، وكأن عملية جراحية دقيقة جدا جدا. فسبحان الله، سبحان الخالق العظيم، ويا لعظمة الله، ويا لحكمة الله، ويا لقدرة الله.

كمان شو هي قصة الصداقة الفريدة بين حمامة وقطة حامل. في كولومبيا لاحظ مجموعة من الأشخاص حمامة عم تجمع بعض القش والأغصان لتبني عش، ولكن هذا العش كان على غير عادي، مخصص لقطة حامل عم تستريح بدها تولد فيه بأمان، بالإضافة إلى أنه هالحمامة احتضنت هالقطة لتوفر الدفء والطمأنينة لإلها. وما توقفت هالعلاقة الاستثنائية بعد الولادة، بل استمرت هالحمامة بزيارة القطة وصغارها وبقيت بجانبهم، وهيدا المشهد أثار ذهول وإعجاب الملايين على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم. قصة هالحمامة اللي بنت عش لقطة حامل وجهزت لها مكان آمل لولادة صغارها، فقولوا معي سبحان الخالق العظيم. هذه كانت فقرتنا من تفكر وتأمل.

رح نبقى معكم هلأ بفقرة صحية مسجلة مع دكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية تغذية وصحة عامة وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية. رح تحكي لنا شو الفرق بين اللوز البرازيلي وغيره من الأنواع، شو هي فوائده ومميزاته، نسمع سوا.

0: يا هلا ستريما، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام. حبيت اليوم أحكي عن أهمية اللوز البرازيلي. اللوز البرازيلي طبعا بيختلف عن اللوز البلدي أو اللوز الأمريكاني، لأنه بيحتوي على السيلينيوم بنسبة كتير عالية، يعني يعتبر هو منجم لمعدن السيلينيوم اللي بيدوره هو بنظم عمل الغدة الدرقية. فشخصيا أنا بوصفه بالعيادة للمرضى يلي بيعانوا من قصور بالغدة الدرقية، يعني كسل بالغدة الدرقية أو الهاشيموتو، أو كمان المرضى اللي بيكون عندهم إفراط بنشاط الغدة. فالسيلينيوم كتير مهم لهال يعني الحالات. إضافة إلى ذلك أنه بيحتوي اللوز البرازيلي على البروتيين، على الدهون جيدة اللي كتير منيحة لا مقاومة أمراض القلب والشرايين، وبالإضافة أنه كمان بيحتوي على المغنيسيوم، فهو سناك كتير صحي لنظام هيك متوازن. ولكن هو بدنا ننتبه لنقطة كتير مهمة وأساسية، أنه ما ناخد أو ما نتناول اللوز البرازيلي بطريقة عشوائية، إنما المقدار اللي مطلوب لنا لحاجتنا اليومية هو فقط حبتين. ما فينا ناكل أكثر، أوكي؟ ليه؟ لأنه عشان مثل ما قلت اللوز البرازيلي منجم بالسيلينيوم، وبيقولوا زايد أخو الناقص، لذلك بدنا ننتبه وناخده من حبة لحبتين فقط، سواء كنا مرضى غدة درقية أو لا.
1: وهيك بنكون أخذنا فكرة حلوة عن فوائد اللوز البرازيلي وكيف بيختلف عن غيره من الأنواع. شكرا للدكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية صحة وتغذية.

يعني هالأناشيد اللي نسمعها بتزيد صبحيتنا ولقائنا معكم جمال وبيزيدنا مشاعر حلوة. حلو أما هلأ يا مجد فرح ننتقل لعدة كلمات اخترتن من قرآننا الكريم، رح نعرف شو معناتن.

أبي لهب. والمقصود بهذه الآية الكريمة امرأة أبي لهب التي كانت تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى المشركين وتوقد بينهم العداوة.

ما معنى الصمد في قوله تعالى الله الصمد من سورة الإخلاص؟ الصمد أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل شيء. ما معنى الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين؟ فإذا ما معنى الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين؟ أي لكم دينكم الباطل عليكم أن تتركوه، ولي دين الحق عليكم أن تتبعوه، وليس الأمر هنا على التخيير بل على معنى التهديد.

ومع تطور الحياة أشياء كتير كنا نستعملها واستغنينا عنها بأشياء أخرى أسهل وأسرع. وإذا خبرنا هالجيل كيف كنا وكيف صرنا فورا بتظهر علامات التعجب على وجوههم. اسمعونا بفقرة كنا صغار وكبرنا.

0: كيف كنا وكيف صرنا؟
1: كنا صغار وكبرنا.
0: بتتذكري العادات الحلوة؟
1: ذكريات محفورة بقلبي.
0: شو بدي أحكي وشو بدي أقول؟
1: شايفتك قلبت دراما. خلص اسمعني أنا شو رح أقول. قبل ما يتعودوا الناس على كبسة زر بهواتفهم، كان في حاجة لشخص ليوصلنا بالآخرين، اللي هو عامل

أو عاملة السنترال. الأسلاك قدامهم والمتصل بيطلب الرقم وهن سلك بسلك بيوصلوا الخط بالخط لتوصل المكالمة. يعني هالشي كان يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري والسرعة الفائقة والمهارة اليدوية، واليوم اختلف هالشي من حيث السرعة والتكلفة والوسائل المستخدمة. بتحول العالم من التواصل البطيء إلى التواصل الفوري والشامل بسبب تطور التكنولوجيا. من زمان ما كان الخبر يوصل بسرعة، بعكس اليوم منسمعه منشوفه بتليفوناتنا بكبسة زر. أما قديما فكان الوضع صعب جدا، فقبل ما يوصل الخبر وقبل الكمبيوتر والطباعة الحديثة كان في شخص اسمه صفيف حروف، كان يركب الخبر حرف حتى حرف بالمطبعة حتى يصير جاهز للطباعة. يعني كانوا يستخدموا الحروف المعدنية المتحركة والمكابس اليدوية، وتطورت لاحقا عبر مراحل وخطوات دقيقة ومتسلسلة شملت صف الكلمات يدويا واستخدام آلات الضغط. يعني ما كانت الطباعة سهلة، بل كانت تحتاج لجهد ووقت. وأول من اخترع أول آلة للطباعة الألماني يوهان غوتنبرغ عام 1440 ميلادية، والحمد لله أنه تطور هالشي.

0: أمور كتير ومواضيع حساسة عم بعيش المواطن اللبناني يومياً ومرافقته بشغله بحياته ببيته مع عائلته مع أهله. إلى متى المعاناة المعيشية للمواطن اللبناني؟ نحن منقول لحد هون وبس، بس هل هي فعلاً لحد هون وبس؟
1: لحد هون وبس، لحد هون وبس. قالوا لي إنك زعلان.
0: المعاناة المعيشية اليوم شملت كافة المناطق اللبنانية. راتب ما عم بيكفي، والأسعار عم تتواصل صعوداً، والله المستعان.
1: تركوني عيش بهمي، ارتاح وعيش بهمي، بيقلي آخر همي.
0: إذا بدنا نحكي عن بداية العام 2026 لحد هلأ، فكلفة المعيشة ارتفعت أضعاف مضاعفة، وبتشمل السكن، الكهرباء، المي، النقل، الاتصالات، الملبس، الصيانة وحوائج البيت.
1: نحن أعبيها المهوار، لحد هون وبس، لحد.
0: وما ننسى الحكمة والأدوية وغيرها كتير.
1: لحد هون وبس، لحد.
0: والله يعين هالمواطن اللبناني شو عم بعيش. وبالمقابل الرواتب والأجور ما ارتفعت، والعدد موزع على السكن اللي هو أكتر شيء ارتفع. فعلا السكن أكتر شيء ارتفع، بالإضافة لكلفة السلة الغذائية وفاتورة المي السنوية وكلفة مي الشرب، وأحيانا بتنقطع المي بيضطر المواطن يدفع ويشتري من برا.
1: خبرني أنت بعينك
2: ما عندك فكرة معينة.
0: جايك بالحديث يا مجد. نعم، فاتورة الكهرباء مع فاتورة المولد مع البطارية بالبيت، يعني الغلاء عم بيطارد اللبنانيين يوميا، والله يعين الفقير. فكم أصبحت العائلة بتحتاج اليوم لتأمين أساسيات الحياة، وقديه بده يكون وقديه مطلوب يكون الحد الأدنى؟ الجواب خلوه عندكم، فكروا فيها. إلى متى هذا الوضع سيستمر؟ لحد هون وبس.
1: خبرني انت بعينك
2: ما عندك فكرة معينة،
1: لحد هون وبس. هالدنيا
0: نحن ما حددنا ارقام او مبالغ محددة، لانه دايما الوضع عم بيكون على ارتفاع بالاسعار والاجور بعدها مثل ما هي، والله المستعان. لحد هون وبس،
1: لحد هون وبس، لحد هون وبس، بس بس بس، لحد هون وبس.
0: ولحد هون بتنتهي حلقتنا، بس ما هنقول بس، لأنه ملتقانا إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع عديدة. على الخير، لقونا. من الدعاء ما تنسونا. إلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول. 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200. كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: نرحب بكم بنداء المعرفة ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية.

0: أهلا بكم. حفلت الساعات الأخيرة باعتداءات إسرائيلية تجلت بسلسلة غارات جوية مكثفة على امتداد المنطقة الجنوبية، فقد استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا بلدة المنصوري، بعد أن كان استهدف فجرا محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين. وكانت بلدتا فرون وياطر حذرتا الأهالي من دخول كروم الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، تخوفا من القنابل العنقودية والألغام التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير. وكانت منطقة العرايش في بلدة حاريس تعرضت ليلا لقصف مدفعي متقطع طال أطراف كفر تبنيت ووادي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرة ووادي زبقين. بالتزامن نفذت قوات العدو عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وزوتر الشرقية ووادي الحجير لجهة بلدة الغندوري. في إطار المفاوضات، لا تزال جولة المفاوضات المرتقبة في فلوريدا في 20 من الجاري معلقة وسط غياب تأكيد نهائي لانعقادها، فيما تشير قراءات متعددة إلى أن البحث في المناطق التجريبية والتطورات الميدانية جنوبا يجري على وقع استمرار القوات الإسرائيلية في تعزيز مواقعها داخل الأراضي اللبنانية وربط انسحابها بنازع سلاح حزب الله بحسب ما ذكرت صحيفة البناء. في سياق المشهد الدبلوماسي المتصل بملف المفاوضات ومرحلة ما بعد اليونيفيل، يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان، مهمتها تقديم التدريب والخبرات إلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. في المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة النهار أن علاقته برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جيدة، وأن التواصل مستمر مع الرئيسين، مشددا على أنه لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا. وتناول بري ملف الكهرباء معتبرا أنه حاجة ملحة مثل الماء والهواء في لبنان، وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف الذي لا مهرب من معالجته، ودعا إلى استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع وفق صيغة BOT، لافتا إلى أن سلام يبدي كل تجاوب واهتمام بهذا الملف. في إطار الإدانات، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إدانته للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدمها مطار الملك خالد الدولي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا لأمن المملكة والمنطقة واستقرارهما، وأعرب عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها. كما جدد رئيس الحكومة نواف سلام تضامن لبنان مع السعودية، وقال أن استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها. من جهة ثانية، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش أمس أن مهمات الجيش مستمرة في مختلف المراحل على الحدود وفي الداخل لمكافحة الإرهاب والإتجار بالأسلحة والمخدرات ومنع التهريب، داعيا المواطنين إلى مساعدة الجيش والانتباه لأنهم مصدر الأمان للجيش وعليهم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي أمر مشبوه. وأضاف يقول: نحن على درجة عالية من الوعي الأمني لنصل بلبنان إلى بر الأمان. في إطار الدعم الأمريكي، كانت لفتة أمريكية إيجابية يأمل لبنان أن يبنى عليها في مجالات أخرى، وتجلت في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأمريكية التي تقر قيودا على النقل الجوي مع لبنان. وقد أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت بيانا اعتبرت فيه أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين بلدينا وتعكس الثقة بمستقبل لبنان. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء المقبل لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. ماليا، غادر وزير المال ياسين جابر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستكون له سلسلة لقاءات استكمالية للمفاوضات القائمة مع كبار المسؤولين في البنك والصندوق. مطلبيا، ينفذ ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في إقرار ملف التفرق وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر. في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. تصدرت الحركة الروسية بين طهران وواشنطن والضغوط الأمريكية على كييف لوقف استهداف المصافي الروسية التطورات الدولية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف نار يستثني منشآت الطاقة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، لكن الإعلان لن يترافق مع نشر تفاصيل الاتفاق أو تأكيد روسي فوري، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي انتظار التوضيحات الأمريكية واستمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة. وفي الملف الإيراني، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي قبول واشنطن بعض الشروط الإيرانية مع بقاء شروط أخرى غير واضحة، فيما شهد مضيق هرمز تجديدا للتعزيرات الإيرانية وحوادث جديدة أصابت ناقلات، وامتدت الهجمات اليمنية على المطارات السعودية من تجدد استهداف الرياض إلى تأكيد إصابة مطار الدمام أمس. على الجبهة اليمنية السعودية تجدد الاستهداف اليمني، بينما أكدت هيئة الطيران المدني السعودية إصابة مطار الملك فهد في الدمام مساء الأحد، ونقلت رويترز عن شاهد سقوط مقذوف قرب طائرات متوقفة نحو 8:30 مساء واندلاع حريق وإعادة طائرة كانت تتحرك إلى البوابة وإنذار ركابها، وجاء ذلك بعد إصابة الصالة الرابعة في مطار الملك خالد بالرياض مجددا والإبلاغ عن جرحى وحريق. وارتفعت حصيلة ضربة الرياض السبت إلى 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح. هذا وأعلن المتحدث العسكري اليمني يحيى سريع استهداف مطار الدمام ومنشأتين لأرامكو، وبقي الموقف الأمريكي عند دراسة الانضمام إلى الضربات السعودية من دون إعلان بدء حملة هجومية جديدة. هذا وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وسط تأكيدات التضامن مع السعودية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، وحذرت الدول من تداعيات الهجوم على أمن المنطقة وسلامة المدنيين وحركات الطيران. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن ما وصفه بهدنة في قطاع الطاقة، قال إنها تدخل حيز التنفيذ فورا، بينما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه لا يعلم شيئا عن الأمر بحسب سكاي نيوز عربية. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: اعتبارا من الآن هناك هدنة في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وافق الطرفان على ذلك، لا تخرق الاتفاق. لم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق، بينما لم يصدر تأكيد فوري من كييف أو موسكو. وعلى الفور رد عليه زيلنسكي الذي صرح لموقع إكسوس الإخبار الأمريكي أنه لم يكن يعلم بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. في السياق، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرغ خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 28، فوق الجبال من 10 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 27 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.
5: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، القصف المدفعي استهدف المنصوري ومحيط ياطر والأودية المجاورة لبيت ليف وصربين. انفجار صاروخ اعتراضي فوق لخيم. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس نبيه بري: لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل المشكلات. اجتماع في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان. تدابير سير اليوم على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لغاية أسبوعين بسبب أعمال صيانة. وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإيراني لبحث التصعيد الأخير بالمنطقة. هيئة الطيران المدني السعودي قتيل و11 جريحا في الهجوم على مطار الرياض الأحد. فلايت رادار 24 تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى. إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الجيش السوداني أسقطنا طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة دود الماحي بولاية النيل الأزرق. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. أحبابنا، لقد بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء وجعلهم أفضل خلقه وأيدهم بالمعجزات الباهرات لتكون دليلا على صدقهم فيما جاءوا به. والمعجزة هي أمر خارق للعادة، يحصل على يد من ادعى النبوة، موافق لدعوى النبوة، سالم عن المعارضة بالمثل، صالحة للتحدي. وكانت أعظم المعجزات وأكثرها لأفضل خلقه وصفوة أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطي عيسى إحياء الموتى؟ فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، وهذا أعظم من ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم من إحياء الموتى، وهو إنطاق الجماد. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ويتكئ إلى جذع نخل يابس مقطوع، ثم استؤذن عليه الصلاة والسلام في أن يعمل له منبر، فقال: افعلوا. فعمل المنبر، فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وترك الجذع. فلما بدأ بالخطبة صار الجذع يئن كأنين الطفل الذي يسكن، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه، فسكت، ولو لم يلتزمه لبقي يئن إلى يوم القيامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه دخل ذات يوم إلى دار عمه العباس، وكان العباس مع أهل بيته، فصار النبي يدعو، فأمنت جدران البيت بلفظ مسموع، أي تقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وروى مسلم في صحيحه أنه لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال النبي: نعم. فدعا بنطع، أي بساط، فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. فقال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا وشبعوا، وفضلت فضلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي رواية ابن حبان: إلا دخل الجنة. وورد أحبابنا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فما مررنا بحجر أو شجر إلا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها ما رواه البيهقي والدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وضعه في كمه ليذهب به إلى رحله. والضب حيوان يشبه الحرباء ولكنه أكبر، يكون في الصحراء. فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبي. فجاءه وقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أقتله، ولكن النبي الحليم صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ثم أقبل الأعرابي وقال للنبي واللات والعزى: لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب. فأخرج الضب من كمه وألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ضب. فكلمه الضب بلسان طلق فصيح عربي مبين صريح يفهمه القوم جميعا، قال: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال النبي: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وجلدي وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن قتادة ابن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. نسأل الله أن ينفعنا به ويفيض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسل حصان طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and
6: Tourism. Yes Travel. حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
8: تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية، ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70-968-513 واستعدوا للأمسية.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

قد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ونفذت مسيرة معادية صباحا غارة بصاروخ موجه على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وأفيد أن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتي ميركافا ونحو 30 عنصر مشاة توغلت انطلاقا من تلة رويسات العلم باتجاه شعب الحافور شرقي بلدة كفر شوبة، ثم تقدمت نحو منطقة شماس وتمركزت فيها بالتزامن مع تنفيذ تمشيط متقطع بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي للبلدة. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي نعمل فيها جنوبي لبنان، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بإصابة جندي بجروح جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان أمس دون مزيد من التفاصيل. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز في حال استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، معتبرة أن الادعاءات الأمريكية بشأن فتح المضيق وفقدان طهران ورقة الضغط المرتبطة به لا تتطابق مع الواقع على الأرض. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على قطاع غزة بالقصف والنسف والتدمير وتقديم الخط الأصفر لمناطق قريبة، واستشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف مواصي مدينة رفح، فيما تواصل القصف على مختلف مناطق قطاع غزة. ننتقل إلى اليمن، حيث شن الطيران السعودي فجر اليوم غارات على مناطق في محافظتي تعز وصنعاء استهدفت طرقا وحيا ومبنى سكنيا وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. في الخبر الأخير في هذا الموجز، تشارك القوات الجوية الألمانية بعدة مقاتلات في مناورات نووية بلا ذخائر سيجريها حلف الناتو في إيطاليا بحسب روسيا اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
6: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
7: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
8: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الطيور التي ماتت على يديه بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان. ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد نمرود الذي كان كافراً جاحداً لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت، والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجيناً عنده محكوماً عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلاً آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. ولكن نمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى نمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره كما قيل بأن يأخذ أربعة من الطير، فأخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر وحده بقدرة الله، ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأساً غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله. فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءة الدنيا له وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي، وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

صديق إبليس. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحبة، قبل أكثر من 1000 سنة، في 100 الأولى من تاريخ الهجرة، كان رجل يعمل في قصر الحجاج بن يوسف، فرأى جارية علقت نفسه بها. وكان هذا الرجل ذات يوم انكب من يد رجل زق عسل، فصارت

معناه لك عندي حق بالمكافأة. متى ما أردت لقائي فالعلامة بيني وبينك كذا. فصار هذا الرجل معروفا، صار يقال له صديق إبليس. من كثرة ما تقضى حاجات الناس على يده بسبب إبليس. ثم هذا الرجل تذكر ما قال له إبليس فقال: أقصد إبليس لأصل إلى هذه البنت. إبليس أعطاه علامة، قال له: افعل كذا وكذا فأحضر. فطلبه فحضر، فشكى له، فصار إبليس يحضرها له في الليل، ثم عند الصباح يردها إلى قصر الحجاج. ثم الحجاج ذات ليلة رأى هذه البنت مكتئبة، فقال لها: ما بالك؟ فقصت له قصتها، وأخبرته بأنها تساق في الليل إلى بيت رجل فيزني بها ثم تعاد. فقال لها الحجاج: إن عاد فأخذك فخذي معك هذا الصبغ فاصبغي به باب بيته. ففعلت. ثم هو أرسل العسكر ليفتشوا، ففتشوا فوجدوا بيتا عليه هذا الصبغ الخاص، فأخذوا هذا الرجل إلى الحجاج. فبينما هو هناك جاء الشيطان فأخذه، أنقذه من القتل، أخذه في الهواء وغيبه، لا يعرف له بعد ذلك خبر، ولو وجده الحجاج لقتله. إبليس شكره لهذه، لأنه نهى الأطفال عن سب إبليس وقال لهم: هذا العسل بسبب إبليس حصلتم عليه. وقال لهم: قولوا جزى الله إبليس خيرا، فكفر بهذه الكلمة. بسبب هذه الكلمة صار له عند إبليس منزلة كبيرة. إبليس فرح منه فساعده. فاعلموا أيها الأحبة أنه لا يغتر بالشخص إذا كان يحصل على يده شفاء للمجانين وأصحاب العاهات إلا أن يعرف حاله. إن وجد مستقيما بطاعة الله يظن به الولاية، وإلا لا يظن به الولاية.

0: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع بخمسين متر.
3: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سورة شوب 70-01-47-67
3: بإدارة وفاء بشناتي.
0: النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

أهلا بكم. حفلت الساعات الأخيرة باعتداءات إسرائيلية تجلت بسلسلة غارات جوية مكثفة على امتداد المنطقة الجنوبية، ونفذت مسيرة معادية صباحا غارة بصاروخ موجه على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. وأفيد أن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتي ميركافا ونحو 30 عنصر مشاة توغلت انطلاقا من تلة رويسات العلم باتجاه شعب الحافور شرقي بلدة كفر شوبة، ثم تقدمت نحو منطقة الشماس وتمركزت فيها بالتزامن مع تنفيذ تمشيط متقطع بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي للبلدة. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي نعمل فيها جنوبي لبنان. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بإصابة جندي بجروح جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان أمس دون مزيد من التفاصيل. في سياق أمني آخر، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: ستجري وحدة من الجيش بتاريخ الغد تمارين تدريبية في منطقة العقورة جبيل ابتداء من الساعة 6 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة بواسطة الأسلحة الثقيلة. في إطار المفاوضات، لا تزال جولة المفاوضات المرتقبة في فلوريدا في 20 من الجاري معلقة وسط غياب تأكيد نهائي لانعقادها، فيما تشير قراءات متعددة إلى أن البحث في المناطق التجريبية وتطورات الميدانية جنوبا يجري على وقع استمرار القوات الإسرائيلية في تعزيز مواقعها داخل الأراضي اللبنانية وربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله، بحسب ما ذكرت صحيفة البناء. في سياق المشهد الدبلوماسي المتصل بملف المفاوضات ومرحلة ما بعد اليونيفيل، قالت الممثلة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس: سنتخذ اليوم في إطار مجلس الشؤون الخارجية قرارا بشأن المهمة في لبنان. وفي تصريحات من لوكسمبورغ أشارت إلى العزم على إنشاء مهمة جديدة في هذا البلد تشتمل على مكون مدني وعسكري، وأضافت أن هذا القرار إذا اعتمدناه فنتوقع أن تكون العملية جاهزة للعمل على أرض الواقع في غضون شهرين. هذا وتتواصل الاستحقاقات الدبلوماسية والعسكرية المرتبطة بمستقبل الجنوب، إذ أفيد أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا سيزور لبنان في الأيام المقبلة ويلتقي عددا من المسؤولين في مقدمهم رئيس الجمهورية، وسيتركز البحث على مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوى البديلة في ظل عدم التوصل حتى الساعة إلى صيغة نهائية واستمرار الغموض بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الأمور. وفيما يتعلق بمسار التفاوض العسكري في تمبا، لم تتبلغ بعبدة حتى الساعة الموعد الرسمي. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في سياق آخر، اطلع الرئيس عون من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على أوضاع المؤسسة وحاجاتها ووضعية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان. في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن لا تساهل ولا تغاضن بل الحقيقة والمحاسبة، مشيرا إلى أنه بات معلوما أنه تم قبل أيام توقيف شاحنة في ظهر البيدر متوجهة من البقاع إلى منطقة بيروت الكبرى تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة بما فيها مادة C4 الشديدة الانفجار. وقال سلام: من موقعي كرئيس للحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء المقبل لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. في حال الطرق، قالت غرفة التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز في حال استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، معتبرة أن الادعاءات الأمريكية بشأن فتح المضيق وفقدان طهران ورقة الضغط المرتبطة به لا تتطابق مع الواقع على الأرض. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا عبر الوسطاء، مشيرة إلى أنها تدرس الرد الأمريكي على المقترح الإيراني وستبلغ الوسطاء بنتيجة دراستها فور التوصل إليها. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على مقترحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة بحسب وكالة رويترز. وذكر بقائي أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء. من جهة أخرى، أعربت إيران اليوم عن قلقها الشديد بعد ضربات شنها الحوثيون على مطار الرياض ومناطق أخرى في السعودية بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للصحفيين: نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في شبه الجزيرة العربية، مؤكدا استعداد طهران لتسهيل الحوار بين أطراف النزاع. هذا وأعلنت السعودية اليوم تمديد تعليق عمل مطار الرياض بعد الذي تعرض له في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها الحوثيون بحسب وكالة فرانس بريس. وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية دون أن تحدد موعدا لاستئناف في عمله. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على قطاع غزة بالقصف والنسف والتدمير وتقديم الخط الأصفر لمناطق قريبة. واستشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف مواصي مدينة رفح، فيما تواصل القصف على مختلف مناطق قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر ومسؤولين بأن الولايات المتحدة حذرت أوكرانيا من احتمال وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معها في حال استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية. وبحسب الشبكة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا من إمكانية وقف الدعم الاستخباراتي الأمريكي إذا لم تتوقف عن استهداف منشآت الطاقة الروسية. في ملف العقوبات، أقر الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بحسب وكالة فرانس بريس. وكتبت على منصة إكس: هذا أكبر توسيع لقائمة عقوباتنا منذ أن بدأت روسيا حربها، وتظهر أوروبا مجددا وحدة صفها، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ البالستية. خلال كلمة عقب عودته إلى القاهرة في الجولة الآسيوية التي استمرت من السادس إلى الحادي عشر من تشرين الأول الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا بلغ 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم واتفاق، شملت العديد من الموضوعات ومجال التعاون، ومن أهمها زيادة حجم التبادل التجاري وضبط الميزان التجاري بين مصر وهذه الدول بحيث لا يميل بشكل كبير لصالح أي طرف، وإنما يتحقق التوازن في التبادل التجاري بين الجانبين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية. تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 28، فوق الجبال من 10 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 27 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافي إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العيلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافي إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هون.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
9: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء، 15 من تشرين الأول، على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. غادر وزير المال ياسين جابر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستكون له سلسلة لقاءات استكمالية للمفاوضات القائمة مع كبار المسؤولين في البنك والصندوق. ينفذ ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في إقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الحرب ستشكل تحديا للبنى التحتية والمؤسسات في بلاده وقدرتها على الصمود في وقت تتصاعد المواجهة بين الرياض والحوثيين في اليمن، بحسب وكالة فرانس بريس. وأضاف خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض، بالنسبة للسعودية هذه الظروف وضعت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود أمام اختبار حقيقي، كما أنها وضعت القرارات التي اتخذت قبل وقت طويل من الأزمات الراهنة موضع اختبار، موضحا بقوله إن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره أمرا مكتسبا، واعتبر أن التطورات الأخيرة في المملكة تتطلب ردا جديا. تراجعت أسعار النفط اليوم على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما عقب إبرام اتفاق أمريكي مع روسيا لتوريد الديزل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت $1.54 أو 1.47% إلى $103.18 للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $90.31 للبرميل، منخفاض قدره $1.54 أو 1.68%. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

إن الله يشبه خلقه، كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثله.

لله سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكر

أداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على القرى الجنوبية. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس نواف سلام لا تساهل ولا تغاضن في ملف شاحنة ظهر البيدر والحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. الرئيس بري بحث مع الوزير ناصر الدين في برنامج عمل وزارة الصحة. الخارجية الإيرانية ندرس الرد الأمريكي على مقترحاتنا وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. الخارجية الإيرانية ندرس الرد الأمريكي على مقترحاتنا وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. إيران نشعر بقلق إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية ومستعدون لتسهيل الحوار بينهما. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال في رفح وشمال غزة. الرئيس الأوكراني: إذا لم توافق روسيا على هدنة بشأن قطاع الطاقة فسنرد عليها. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان على صلة بالصناعة العسكرية الروسية. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع أمطار متفرقة صباحا يتحسن تدريجيا نهارا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
2: ألو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
3: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
2: ما تعتلهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 76 76 01 00961 3313 922.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دردشة عم نرافقكم فيها عبر أثير إذاعتنا وإذاعتكم إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: دردشة مهمي سريعة.
0: مثل العادة بحب ذكركم أنه 91.1 91.3 و91.5 ميجاهرتز أف أم هن موجاتنا العاملة، وكمان بتقدروا تحضروا الحلقة مباشرة أو حتى إمتى ما بدكم على قناتنا على اليوتيوب نداء المعرفة راديو. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، سنرحل يوما بدون وداع، حقيقة نعرفها جميعا، لكننا أحيانا نعيش وكأن العمر طويل، وكأن أمامنا متسعا من الوقت لنصلح ما أفسدناه، ونعتذر عما أخطأنا فيه، ونقترب ممن ابتعدنا عنهم، ونتوب إلى الله بعد ذنب اقترفناه.

0: الأمل طويل ويغرق البعض في ملذات الدنيا حتى تنتهي الأنفاس ويقطعها سيف الموت المسلط علينا، وهنا تكون نهاية حياتنا، ولكنها ليست النهاية.
1: كيف سيبقى الضعيف الرقيق؟ سنرحل يوما بدون رفيق.
0: لنحكي عن تفاصيل الاستعداد للرحيل وكيف يكون الصبر على الفراق وغير كتير من التفاصيل بهذا الموضوع. بدي رحب بفضيلة الشيخ محمد دعبول. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: بارك الله فيكم.
0: بالبداية فضيلة الشيخ، الموت حقيقة ما فينا نحن نهرب منها، ومع هيك كتير من الناس نادرا ما بيفكروا وبيوقفوا لحظات مع نفسهم ليفكروا بالموت. ليش الإنسان أوقات بيتهرب من فكرة الموت؟
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يعني حقيقة العنوان ليس مجرد كلمات عابرة، سنرحل يوما بدون وداع. الواحد لما يتفكر بهذا القبر، لما الناس تحكي بسيرة القبر والموت ونحو ذلك، بعض الناس بيقول لك خي شيلنا من هالسيرة، ما بدنا نحكي، احكينا هيك شيء هيك نغير فيه جو، احكينا شغلات هيك نفرفش كذا. بس لما ينجاب سيرة الموت أو القبر بتحس بعض الناس هيك هديوا شوي. في ناس خافوا، خوف طبيعي هذا بيكون بالإنسان. ولكن الواحد لما يفكر أنه بعد هذا الموت ما أعمل أنا في الدنيا من عملات فيها خير وطاعة وحسنة ونحو ذلك، قديش هذا حيكون إلي نعيم بإذن الله تعالى في القبر وفي الآخرة بإذن الله. لما يفكر بهالأمور هيدي تهون عليه بعض الأشياء، وإن كنا عم نقول أنه هذا خوف طبيعي بالإنسان، ولكن أنه الواحد بالنهاية هذا كتب علينا هذا الأمر. لابد لنا من الموت، الموت باب وكل الناس داخله، الموت كأس وكل الناس شاربه، هذا لابد منه. لكن الواحد شو بده يعمل؟ بده يعتبر ويأخذ من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية. يعني قد واحد يفكر أنه يأتي صباح لا نكون فيه هنا، برن تليفوننا ما حنرد بيوم من الأيام، يمكن نظهر من البيت لا نعود إلى هذا البيت إلا محملين على الأكتاف. واحد هذه لحظات اعتبار، لحظات تأثر، لحظات فيها تفكر بهذا الأمر.
0: نعم شيخي، لما نحكي نحن عن الاستعداد للموت،
2: نعم،
0: في كثير من الناس بيفكروا أنه لما بدنا نحكي عن الاستعداد للموت بدنا نكون عم نوجه حديثنا لناس هن كبار بالعمر أو يمكن بس بالأزمات والمشاكل، أنه بس بهالوقت نحن بنحكي عن الموت. بغير أوقات ما تحكونا مثل ما ذكرتم فضيلة الشيخ بالبداية أنه بيتهربوا من هذا الموضوع.
2: صحيح. الموت منه مسجل، يعني أنه للي هن أعمارهم فوق 60 أو فوق 50، بدليل أنه في أطفال أول ما يولدوا بيعيشوا ساعة وساعتين بيموتوا، بدليل أشياء مشاهدة إن إحنا عايشين بهالبلد وفي هذه الدنيا أعمار مختلفة وموت بحالات مختلفة. واحد بيكون رياضي بالنادي عضلات ونحو ذلك، بلاقيه تاني يوم صار معه شيء بقلبه، فارق هذه الدنيا. الناس بتلاقيهم مرضى وشديدي المرض، بعد فترة بتلاقيه تغير حاله وأصبح في صحة عالية. هذا الأمر منه خاص بالكبار، منه خاص بالصغار. هذا الاستعداد للموت أو الاستعداد للقبر، إذا واحد بيحط بباله أنه كل يوم يعمل أعمال فيها خير، هاي بيكون عم يستعد لهذه اللحظة ولهذا الوقت، أن يتعلم ما أوجب الله عليه، أن يعلم غيره. قد تكون آخر صلاة لإله هيدي، قديش إذا قيل للشخص أنه هيدي آخر صلاة لإله قديه حيكون حيصلي على السريع ومستعجل وكذا وعنده أشياء؟ لا لا،
0: حاول يتقن العمل.
2: مشان هيك بيقولوا صلوا صلاة مودع. شو صلاة مودع؟ هي الصلوات اللي نحن عم نصليها، لكن أن يقع في قلبه أنه قد تكون هيدي آخر صلاة لإله، كيف أتقن هذه الصلاة وكيف أصليها على التمام؟ أن يتصدق لله تبارك وتعالى، أن يقرأ في القرآن الكريم، أن يذكر الله تبارك وتعالى، هيك يستعد للآخرة. ما يضيع وقته بشيء من الملهيات، ما يروح الوقت بشيء لا خير فيه، بدليل أنه بعض الناس حتى بيقولوا هات خلينا نضيع وقت لأنه عنا كذا، هن بيستعملوا عبارة أنه خلينا نضيع وقت،
0: نمرق وقت. نعم،
2: نحن ما بدنا نضيع الوقت، لا بالعكس بدنا نكسب هذا الوقت بوقت قليل. قديش فيني أعمل خير كبير؟ هذا أبواب الخير كتير كبيرة، كتير كبيرة أبواب الخير. قديش واحد بيقدر يكسب في هذا؟ والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يأمرهم بالعبادة، عبادات طاعات خيرات وبركات ومبرات. هيك واحد بيكون يستعد للآخرة. الله تعالى يتوفانا على كامل الإيمان ويلحقنا بالصالحين. هنيئا لمن تزود للآخرة، يعني هيك بيكون أنه واحد عم بهيئ الزوادة، عم يزرع لشيء إن شاء الله تعالى يحصده فيما بعد، لأنه عندنا نحن شيء في قلبنا من العقيدة والجزم. سمعنا آيات من القرآن الكريم، سمعنا أحاديثا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بهذا القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح ونحو ذلك. فنحن لما كانت عندنا هذه العقيدة وكان عندنا هذا الإيمان، واحد يعمل بما تعلمه من الخير، وأنه يكون هذا مستعد بإذن الله تعالى. لا، بالكشاف يقوله كن مستعد،
0: كن مستعد.
2: نحن يعني يريد أنه واحد يشتغل على حاله حتى يكون مستعدا لهذا الوقت.
0: نعم شيخي، ذكرتم بالبداية أنه الخوف من الموت طبيعي.
2: أيوة،
0: ولكن يعني الواحد بده يكون عم يستحضر الموت، يعني كأنه نحن عم نحكي من منظور آخر بأنه نحن عم نتذكر الموت لأنه هذا الشيء حتما رح يصير.
2: صحيح.
0: فنحن كيف بدنا نكون جاهزين له؟
2: مثل ما ذكرت أنه بتجهز بالأشياء اللي نحن اليوم واحد بده يسافر، بيجهز شنطه، بيجهز الفيزا، التيكت، بيحجز أوتيل، وبيعمل كل هالأمور. ليه؟ لأنه الهدف أنه يروح يسافر لهالمكان. طيب هذه الآخرة، الواحد عابر سبيل، كيف واحد مسافر من بلد إلى بلد، نازل بمحل ترانزيت، أدبها ترانزيت هاي يقضي وقت طويل. في ناس بيقولوا لك أنا ما بدي أخذ معي شيء لأنه ترانزيت، ما بدي أحمل معي لا شنطة ولا شيء، خلص الشنطة بيخذن وقت ما أوصل. فما بده يحمل حاله شيء، وبده يكون جاهز ودائما على انتظار، وينتبه للوقت وينتبه لهالأمور. طيب هذه من أمور الدنيا، طيب كيف بالأمور الآخرة؟ بأمور الآخرة أن يكون مستعدا لهذه اللحظات إذا قيل له الآن أنت تموت في هذا الوقت. وكتير قصص واحد بيسمع عن الصالحين ونحو ذلك، أنه من كثرة أعماله الصالحة كأنه مستعد الآن للموت، كأنه الآن هو مستعد للقاء سيدنا عزرائيل.
0: نعم.
2: عليه السلام. ليه؟ لأنه من كثرة أعماله الصالحة والشيء اللي هو عم يعمله كأنه صار الآن مستعدا لهذا.
0: نعم شيخي، في البعض بيشوف أنه كثرة التفكير بالموت، هن بيقولوا أنه مثل كأنه بيدفع بعض الناس يمكن للتشاؤم. والبعض بيشوفوا أنه لا، أنه هذا نحن عم نفكر بالموت لأنه هذا الشيء مثل ما قلنا رح يصير، فنحن لا نستعد.
2: صحيح.
0: فكيف يعني كيف بنقدر مثل بيقولوا نشرح هذا الأمر يكون في توازن؟
2: المقصود من ذكر الموت مش أنه ليس قطع الرجاء.
0: نعم.
2: ليس انه الواحد هلا فات بيقولوا له مثل بكآبه
0: ديبرشن ويقعد ما يعمل شيء
2: وخلص ما بقى يشتغل شيء.
0: نعم.
2: وصار مثل ما بيقولوا عنده اكتئاب وعنده حاله نفسيه وصار بده طبيب نفسي، ولمجرد
0: يعني حتى ما يكون بقيد. يعني مش انه خوف يقيده.
2: ايوه، لمجرد انه ينتبه للاخره. لا.
0: نعم.
2: انت سمعت هالايات والاحاديث، ذكر الموت شو بيقولوا؟ حياه للقلب.
0: نعم.
2: حياة للقلب. هذا الميت، نحن كلنا ميتون يعني سنموت، لكن ذكر هذا الموت حياة للقلب. لما أنت تتذكر وتعرف هذه الأمور فهذا يدفعك أنه تروح تعمل الأعمال اللي فيها خير. كان في شخص طلب من بعض الحاضرين، كان بعض أقربائه وبعض أحبابه قدامه، طلب منهم أمر ما حدا لبه، قام ترك المجلس وراح ظهر مسرعا، ثم رجع قالوا له إيش بك تركتنا ورحت؟ قال أنا بالدنيا طلبت منكم طلب ما حدا لباني، طب كيف أنا بعد موتي؟ رحت أنا عملت صدقة جارية، هذا ينفعني بإذن الله تعالى بعد وفاتي. إذا أنا بالدنيا عم بطلب ما حدا عم لبيني.
0: شيخي مثل شو فينا نعطي أمثلة عن صدقة جارية؟
2: بعض اللي هي أبواب فيها خير، هذا الصدقة الجارية اللي هو يتجدد له الثواب أن يعمل من الأعمال الحسنة اللي هو بإذن الله تعالى وهو في القبر تأتيه الهدايا. لما واحد يعلم هذا العلم لغيره، أنت من هلأ الولد الصغير عم بتعلمه قراءة الفاتحة وكيفية الوضوء والصلاة وكذا، هو ما سمع من غيرك، قداش هو هذا كل ما عم يعمل من الأعمال، عم بيصلي ويتوضأ ويفعل ويفعل ويفعل، كم له هذا من الثواب والذي علمه هذا الخير. طيب عم يدفع مثل بعض الأموال حتى أن يكون هذا صدقة جارية في أن يتعلم الناس علم الدين، كل حدا عم بفوت ويتعلم، هذا بسبب اللي أنت دفعته واللي أنا دفعته واللي فلان دفعه فلان وفلان وفلان، اتعاوننا على هذا الخير حتى كان باب من الصدقة الجارية أن يتعلم هؤلاء الناس. اليوم أنا بدي أطبع سورة ياسين ووزعها على الناس، أكيد مع التلقي والأحكام الشرعية بالضوابط، يعني أن يقرأوا وأن يستفيدوا بهذا. اليوم بدي أطبع أنا كتاب يعلم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة آل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عقيدة الأنبياء والأولياء والصالحين. أداش هذا فيه علم نافع ينتفع به هؤلاء الناس بسبب أنه شو أنا عم بعمل لهم طباعة لهذا الكتاب، وغيرها من أبواب الخير. وإن كان في بعض الأشياء يعني قد ما نسميها صدقة جارية لكن يكون له عود وينتفع بهذا العمل اللي هو عمله.
0: نعم بارك الله بكم شيخي، نحن بدنا ناخذ هيك بريك سريع ونرجع بنكمل إن شاء الله.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد دعبول. فضيلة الشيخ بدنا نشرح للمستمعين والمتابعين المقولة اللي بيقولوا فيها اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
1: نعم يعني الواحد ما يهتم للدنيا كأنه يعيش أبدا ويهتم للآخرة يعمل لها كأنه يموت غدا، يعني يحصل قد ما بيقدر من الأعمال التي فيها خير من العمل الصالح ما استطاع. اليوم هذا القول قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصالحين مثل سيدنا عمر بن الخطاب يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أدي واحد بيقدر يغرف من هذه الأوقات حتى يستفيد بعد ذلك، يعني كما إذا قيل له خلص غدا أنت ستدخل المستشفى مثلا، غدا أنت داخل على عملية خطيرة، عملية منا سهلة، قديش هيك واحد بيكون بهالوقت
0: مضطر
1: مضطرب وموتر، قد يبادر دغري يتصل ببعض الناس قل لهم يا خيي سامحونا نحن فايتين هيك على المستشفى، حبيت انه اعمل هذا العمل اللي فيه خير، حبيت روح لهون، حبيت استسمح فلان، حبيت اعمل كذا وكذا وكذا من الاشياء اللي هي فيها خير. ليه؟ لانه باله انه بكرة قد يفوت ما يطلع، مع انه هذا الوقت، مع انه هذا العمل يعني هذا الشيء اللي حيصير باي وقت،
0: ما ضروري فوت المستشفى،
1: ما ضروري فوت
0: يعني
1: فوت مستشفى
0: اي ظهره ما يرجع منها،
1: صحيح باي وقت، هو ما بباله انه يصير هيك.
0: نعم.
1: يعني ما بباله انه هلا هو رايح فبيصير معه هذا العمل.
0: نعم.
1: كمان واحد بده يكون مستعد في كل هذه الاوقات، سواء قيل له في عملية ما في عملية، في سفر الطريق منا سهلة،
0: في حرب ما في حرب،
1: في أخبار جديدة عم توصل، في كذا في كذا، قدر في ناس ظهروا من بيتهم من مكان إلى مكان، المكان اللي هن كانوا فيه ما صار شيء، راحوا إلى هذا المكان اللي حصل معهم هذا الشيء. خلاصتها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان في رجل هيك يزور مسافر، يزور رجلا من الصالحين، دخل عنده على البيت لقى فرشة ومخدة، قال له أين متاعك، أين وين أثاث البيت، وين مطبخ حمام سفرة كذا، ما عنده. فقال له، قابله بنفس السؤال، قال له أنت أين متاعك وأثاثك، قال له أنا مسافر، قال له أنا مثلك، ما نحن كلنا في سفر، اليوم أنا بدي أتزود من هذه الدنيا بس لهذه الدنيا، باي هون لا، بدي اتزود من الدنيا للآخرة، قد ما في أنا أخذ وأكسب واستفيد من هالأعمال واستفيد من الوقت اللي أنا عم أقضيه لأجل الآخرة. هذه بخلاصة هذه المقولة، أنه كأنه يموت غدا، فشو بده يعمل من الأعمال، بيروح يشتغل يشتغل يشتغل، استيقظ ثاني يوم الحمد لله، فإذا بعد معنا وقت حتى نشتغل بعد، فبيعمل كمان بهالنهار من الأعمال الحسنة، نام تاني يوم كمان استيقظ الحمد لله رجع كمان عم يعمل
0: الأعمال الحسنة، عنده استحضار يعني إنه
1: أكيد أكيد هذا بالمداومة والمثابرة والمذاكرة، لما واحد يذكر غيره بهالأمور، يعني بارك الله فيك اخترت هذا العنوان، حقيقة واحد بالنسبة لألنا بده يتذكر وما يكون بالغفلة، دايما يكون عنده شيء يذكره لهالأمور هيدي، يمكن يسمع أنشودة يتأثر، يمكن يحضر درس يتأثر، يمكن يحكي مع غيره يدردش مع غيره، أو يسمع أشياء من غيره يستفيد منها فيترك الغفلة.
0: شيخي من أصعب المواقف اللي قد تحصل بالبيوت أو مع الأهل أنه لما يكون في حالة وفاة ويكون في عنا كمان أطفال بالبيت، هلا مش بالضرورة يمكن كتير صغار، بس كيف بيقدروا الأهل يشرحوا حقيقة الموت للولاد، لأنه في البعض وللأسف يعني بيلجأوا للكذب،
1: صحيح،
0: كيف بيقدروا يشرحونهم بطريقة هيك مثل بيقولوا مبسطة بتناسب أعمارهم؟
1: هلا الأولاد بمختلف أعمارهم في أشياء نحن منعلمهم إياها، مثل ما بيقولوا بنحكي على هو هلأ عمره، بنحكي على أشياء بنبسط له الأمور وبنحكي هالأمور هيدي، وبدنا نحكي الواقع اليوم ما حنقول له نحن قاعدين بهالدنيا ما حنموت.
0: لأنه في ناس بيصيروا بيقولوا للولد أنه راح مشوار وراجع أو مسافر أو
1: بدنا نقول له الحقيقة.
0: نعم.
1: لكن هالحقيقة اللي نحن بدنا نقول له إياها بدنا نمرق له إياها بطريقة حتى كمان بدي هالولد أنه يعتبر أنه أنا مني عايش بس للعب. تسمعي قصص عن الصالحين وأولاد بيقول لك مال اللاعب خلقنا.
0: نعم.
1: قصة المشهورة.
0: نعم.
1: طب إذا هذا بعده صغير وعم بيقول مال اللاعب خلقنا وأرى الدنيا هكذا ثانية وكذا, يعني من هو صغير هذا حاضر قلبه. لما نعلمه التعاليم الإسلامية, لما نعلمه الأشياء اللي نحن هي عنا عقيدة عنا وإيمان ونحو ذلك ويعرف هالأمور هيدي شيئا فشيئا حيصير هو عارفان أنه نحن منا عايشين بهالدنيا للأبد, لا إنما في أيام خلص. ودليله شاهد الواقع, نلاقي الواحد اليوم مات هذا القريب يمكن ناخده معنا على صلاة الجنازة ونقول لك هذا الميت مذكر هذا اللي كان يقعد معنا هون, مذكر هذا عمول اللي نحن كنا نزوره, هذا عمول اللي كنا نشتري من عنده, هذا كذا هيدا كذا. نمرق له هالأمور هيدي مش انه نحن بدنا نخوف الولد ونعمل,
0: بس حتى يعرف انه بالحياة في اشخاص رح نفقدهم
1: اكيد, وهذا بيكون داعي لإله انه هو كمان يستعد انه من هو صغير بيقدر يستفيد ويتعلم ويحفظ ويكون على قلبه يعني هكذا حاضرا حتى لما هو يكبر لما يبلغ يكون جاهز وانه هو عم يستفيد, ما يعيش كما يعيش بعض الناس بس للعب واللهو.
0: نعم.
1: ما بيفكر بالمرة. طب هذا لما يكبر ما بده يقرأ الفاتحة لبيه؟ طب إذا أنا هلأ ما علمت قراءة الفاتحة, إن إحنا ما علمنا الأولاد وهالأمور هيدي, هالأشياء اللي حتفيدنا بعد موتنا.
0: نعم.
1: هلأ أنا بدي أعلمه, هلأ بدي أقول له استغفر لأبيك وأمك, قل اللهم اغفر لأبي وأمي, قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, من هلأ علمته حتى لما يصير هذا لابد من الموت, يمكن أنا موت قبله يمكن هو يموت قبله, هذا ليس بيدنا.
0: نعم. اللهم اغفر لأبي وأمي.
1: نعم.
0: سبحان الله خطر عبالي, كان بدي أقولكم فضيلة الشيخ أنه بالنسبة للولاد لما نحن نعلمهم بنكون كمان يمكن مثل بعض جزء منها مواساة لهم أنه نحن إن شاء الله هذا القريب المسلم اللي مات إن شاء الله بيكون في لقاء في الجنة.
1: نعم.
0: يعني هذا كمان جزء من تحفيزهم على العمل الصالح,
1: من الأشياء اللي نحن عنا يا عقيدة ونؤمن بها نعيم القبر والجنة والنعيم الذي فيها, لما نحدث هذا الولد ونفهمه هالأمور هيدي, الجنة فيها نعيم, الجنة فيها أنهار, فيها كذا فيها كذا فيها كذا, هو بصير ينبسط بعدين أنه
0: ترغيب.
1: نعم. ترغيب وترهيب.
0: نعم.
1: شوي شوي, ما بدنا نكذب ولا بدنا نحكي أشياء منا صحيحة, إنما بالسليم وشوي شوي على الولد وشوي شوي منفهم, وهذا لقلنا كمان نحن منستفيد فيه.
0: نعم.
1: لما نحن نشرح لغيرنا نحن عم نذكر حالنا بهالأمور هيدي, وإن شاء الله تعالى يحصل خير
0: إن شاء الله. فضيلة الشيخ, كيف فينا نتعامل مع وجع الفراق ضمن أطر الشرع؟ لأنه أكيد يعني هذا الموضوع كمان مطلوب يكون مضبوط, لأنه
1: صحيح.
0: البعض قد يعترض على الله.
1: صحيح. مجرد أنه واحد بده يبكي ما في إشكال.
0: نعم.
1: منه ممنوع.
0: نعم.
1: مجرد البكاء, أما الاعتراض هذا ليس له.
0: نعم.
1: الاعتراض ممنوع. بدك تبكي؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم جعلت عيناه تذرفان, قال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي عليه الصلاة والسلام بكى لكن لم يعترض على الله تبارك وتعالى. ولده إبراهيم هو ما كان كبير كتير بالسن, إنما بضعة أشهر. طيب قديش واحد قلبه يحزن لأجل هذا؟ نعم نحزن لكن لا نعترض, نبكي لكن ما بنعمل اللي بيسموه الندب والنياحة وهذه الأمور. نحزن, بيصيبنا أحيانا هيك إنه ما قادر أكل ما قادر أشرب, بنقعد هيك لحالنا شوي, ونحو ذلك، لكن ما منروح لل بسموه اكستريم يعني برات الحدود وبرات حدود الشرع بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، ليس لنا او سب ملك من ملائكه الله.
0: نعم، هون شيخ كان بدي اسالكم عن معنى الاعتراض، شو يعني اعتراض؟
1: سيدنا عزرائيل هذا من وظيفته او وظيفته انه يقبض الارواح، فهو عم بيعمل وظيفته، يعني هذا من وظيفته، يطيع الله تبارك وتعالى. ليس لشخص ان يقول يا رب ليش عم تعمل فينا هيك، عم نصلي وعم نصوم ونفعل كذا، هذا بعده ولد صغير، هذا هيك بتروحوا من بين ايدينا، هذا الاعتراض على الله تعالى. الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. هذا الولد الصغير اللي هو بعده دون البلوغ، اللي هو هلأ عمره سنة وسنتين وثلاثة، ما وقع في معاصي، مع ذلك بتلاقيه بتألم، بيطلع سنانه يتألم، إذا واحد إذا بده يأكل إذا بده يشرب بيعور إجره بيعور إيده. طب هذا الذي حصل لا وما حصل منه معاصي، ومع ذلك لا نعترض على رب العالمين. بعض الناس يقولون يا رب ما لك حق تعمل فينا هيك، لا يقال هذا، لأن هذا ربنا سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يريد. نحن نملك بعض الأشياء بيقولوا هذا ملك مجازي، يعني ما فينا نتصرف بهالأمور هذه التي ملكنا الله إياها إلا ضمن حدود الشرع، والله يفعل في ملكه ما يريد. لا يسأل عما يفعل. فالشيء اللي هو بيخفف عنا بيخفف علينا أنه واحد يدعو له بالخير، أنه واحد يتصدق عن روحه، يقرأ له الفاتحة ونحو ذلك، هذا يهون عليه هذا الأمر. هذا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كمان هذا فيه يعني واحد بيتأثر لما يسمع الأمور هذه. أرسلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنا لها نفسه تقعقع، هيك ورد، يعني كيف بقوله عم تطلع روحه، فأرسلت خلف النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه، فقال لله ما أخذ وله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. فهي قالت إلا أن يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب ومعه، نحن نذكر باختصار، ومعه من معه، ثم هذا رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبي، يعني النبي بيكون جده، ونفسه تتحرك وفاضت عيناه. فبعض الحاضرين قالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. فسبحان الله، بدك تبكي لمجرد ذلك ابكي، مثل بقولوا ظهر يعني هالأمور هيدي، ولكن خلينا نستفيد من الوقت حتى يستفيد هذا الميت اللي نحن منحبه ونحن نريد له نرسل الهدايا له.
0: شيخ، هل البكاء بيتعارض مع الصبر؟
1: حكينا انه مجرد البكاء
0: بدون ندب
1: بدون هالندب والنياحة ونحو ذلك، مجرد ذلك ما في اشكال. انه نحن ما عم نصبر لما واحد يبكي، عم يصبر وبس متأثر مع صبره يبكي، هذا ما في اشكال.
0: شيخنا، عنوان حلقتنا سنرحل يوما بدون وداعه، واكيد من هو اكيد من المديح اخذناه نحن.
1: تحياتنا للحج يحيى بصل، الله يحفظه.
0: كتير احيانا الفراق بيجي بدون تمهيد وتحضير، يعني قد الشخص ما يكون انه مريض وعم يتراجع فجاه قد ياتي الفراق. شو فينا نحن نعمل للشخص اللي نحن فقدناه حتى يبقى حبنا له، يعني كيف فينا نحن نعبر عن حبنا له بطريقه بتفيدنا وبتفيده؟
1: صحيح. اولا بالنسبه لنا نحن سنترك بيوتا كنا فيها، سنترك اموالا جمعناها، مناصب بعضنا كان فيها، او كرسي اعتاد ان يجلس عليه، مكان كان يسمع فيه حديثه واصواته نحو ذلك، ثم سياتي يوم يبحث بعض الناس عنا. يعني اول شيء نحكي عن حالنا، حيجي بعض الناس يساله يقول هذا كان يقعد هون، يمكن بالمدرسة، يقولوا هذا كان يقعد هون فيحطوا له احيانا صورته هيك ورده او نحو ذلك، يمكن بمكان العمل يقولوا هذا كان يجي يقعد معنا هون ونحو ذلك، يمكن نسمع صوته يتذكر وهالامور هيدي. فالواحد يترك شيئا اثرا طيبا وكلمه طيبه باذن الله تعالى بيتذكروه بالخير. يعني
0: قديش
1: قديش نحن بنتذكر يعني حاج معروف رحمه الله وغيره من احبابنا، الله تعالى يرحمهم ويغفر لنا ويحسن ختامنا. ابتداء لما نعرف خبر الميت ندعو له بالرحمه والمغفره، في عنا صلاه الجنازه اللي هي فيها دعاء

0: هذا الميت، وكمان بينوي أنه هذا بإذن الله تعالى يكون له خير كبير أن يقرأ سورا من القرآن الكريم. لكن كل هذا يعني بده علم كمان. اليوم لما واحد يقرأ هذه الآيات القرآنية بده يكون يتقن كيف قراءة هذه السور حتى يحصل بإذن الله تعالى الخير. بعض الناس بكون أنت بمجلس عزاء يقولوا الفاتحة، بيعمل واحد هيك
1: دغري يعني
0: ما لحق تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بدها تاخد شوية وقت. فكمان هل كل هالأمور هيدي بترجع للعلم. لما أنا أتعلم أنه كيف أقرأ هذه الآيات القرآنية، ليه بيقولوا لك مثلا بدنا يا خي واحد متقن لهذه القراءة، خليه يجي يقرأ لنا بالبيت، خليه يروح يقرأ لنا عند القبر، ما تجيب لي أي واحد. مين اللي بفكر بالعكس؟ يعني اللي هو مستعجل بيقول له بينزل على المقبرة مثلا بيقول له جيب لي أسرع واحد بيقرأ ياسين على السريع، شوب كتير وعجقة وهيدا. بس بعد ما يخلص الدفن تلاقيه بيقعد ساعتين وثلاثة، لحم بعجين ولبن وكذا وأكله. نحن ما عم نقول أنه واحد ما يعمل أكل للميت أو لأهل الميت، بالعكس، أو مش أنه يعمل أشياء ويهدي الثواب للميت. بس أنك تهتم بهالأمور هيدي أكتر من اهتمامك لأشياء قد واحد ما يتذكر لا النية ولا يتذكر كل هالأمور هيدي. يتقن هذا العمل حتى يكون له خير بإذن الله.
1: شيخنا بختام حلقتنا، إذا نحن طلبنا من كل مستمع ومستمعة يقفوا اليوم شوي مع حالهم ويتذكروا أنه مهما طالت الحياة بيجي يوم ومنرحل عن هذه الدنيا، شو هي الرسالة اللي بنطلع منها من هذه الحلقة؟
0: سبحان الله، أن يترك الواحد منا أثرا طيبا. يجبر خاطر إخوانه، يساعد المحتاج، يكون بإذن الله تعالى بيتذكروا بالخير لما بعدين يرحل عن هذه الدنيا. سنرحل يوما بدون وداع، ستطوى صفحات أعمارنا، لكن لا يبقى إلا ما زرعناه. واحد قديش حيحصل من هالتياب؟ ما حياخد معه ولا ثوب. يعني ما سمعنا عن حدا مثلا حاطت عنده بالخزانة تقومة وعبيات أو بلاطنين وكذا، حاطت كفنه، مع أنه هذا اللي هو حيروح فيه، ما حيروح به ولا ثوب من هذه الأثواب. فالواحد إذا كان بي وأمه بعدهم عايشين يروح يطمن عنهم، إذا كان ولاده عنده يروح يحضنهم، يحسن للأهل ويسأل عن الصديق والصحبة الصالحة، يحافظ عليهم ويحافظوا عليه، يسامح، يستسمح من غيره إذا كان أذى غيره. يعني هالأمور هيدي بتكون رسالة لكل واحد منا. يعني نحن عم نحكي أنفسنا،
1: قد واحد نفسنا وغيرنا،
0: قد واحد يقول إنه هاي كلام بسيط، يعني هلا عم بيقول نعم هي كلمات خفيفة، لكن نحن بدنا نشتغل عليها، بدنا نعملها، بدنا نذكر حالنا ونذكر غيرنا فيها. ولا يكون إلا ما قدر الله، قد يكون آخر حلقة لقلنا هيدي، الله تعالى يحسن لنا الختام. نطلب من كل أحبابنا أن ندعو لبعضنا البعض أنه يذكر كل واحد منا غيره، وهكذا حتى نتبادل الأدعية وإرسال الهدايا لبعضنا البعض.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ. مستمعينا ومتابعينا، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها. بدي أتشكركم كتير على حسن المتابعة، وإن شاء الله إلى اللقاء الأسبوع المقبل.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
7: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71-358-058.
8: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على القرى الجنوبية. الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس نواف سلام لا تساهل ولا تغاض في ملف شاحنة ظهر البيدر والحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. الرئيس بري بحث مع الوزير ناصر الدين في برنامج عمل وزارة الصحة. المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئيا ويبطل بعض نصوصه لمخالفتها الدستور. الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان. الخارجية الإيرانية ندرس الرد الأمريكي على مقترحاتنا وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. الخارجية الإيرانية ندرس الرد الأمريكي على مقترحاتنا وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. إيران نشعر بقلق إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية ومستعدون لتسهيل الحوار بينهما. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال في رفح وشمال غزة. الرئيس الأوكراني: إذا لم توافق روسيا على هدنة بشأن قطاع الطاقة فسنرد عليها. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان على صلة بالصناعة العسكرية الروسية. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع أمطار متفرقة صباحا يتحسن تدريجيا نهارا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر.

يؤثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر.

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أسألك خير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الحياة.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن، بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساءً 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. شهدت رحلة جوية كان على متنها نحو 100 راكب لحظات من الرعب والإثارة رواها ركاب عبر حساباتهم على منصات التواصل، فيما تجاهلتها الرواية الرسمية لشركة الطيران صاحبة الرحلة. البداية كانت بياناً من شركة الخطوط الجوية الكينية التي تتبعها الرحلة من نيروبي إلى لاغوس، أعلنت فيه وفاة أحد الركاب، موضحة أن الرحلة شهدت حالة طوارئ طبية قبل 20 دقيقة من هبوط الطائرة في مطار مرتضى محمد الدولي في لاغوس، بعد أن فقد أحد الركاب الوعي ولم يستجب للإسعافات الأولية التي قدمها طاقم الطائرة، مؤكدة أن أفراده قاموا بكل إجراءات حالات الطوارئ الطبية التي تم تدريبهم عليها. بدورها نقلت وسائل إعلام نيجيرية عن مسؤولين في إدارة الطيران المدني أن الشركة أبلغتهم أن الرجل في الأصل وصل على متن إحدى رحلاتها إلى مدغشقر، لكن السلطات هناك رفضت السماح بدخوله، مما اضطر الشركة إلى إعادته مرة أخرى على متن رحلاتها. وأضافوا أن الرجل كان عدوانيا خلال الرحلة إلى لاغوس وحاول دخول كمرة القيادة، ثم حاول فتح باب الطائرة، مما اضطر طاقم الطائرة لتقييده، مشيرين إلى أن الشرطة بدأت تحقيقاً في الحادث.

عثرت إحدى الجمعيات المعنية بالطبيعة والحياة البرية في الهند على ثعبان نادر برأسين في ولاية غوجرات، وهي أول حالة مسجلة من نوعها في الولاية والخامسة على مستوى البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الثعبان غير سام، ولديه فمان وأربع عيون، ويتراوح طوله بين 13 و 15 سنتيمترا. وأوضحت أن أشخاصا شاهدوا الثعبان النادر فأبلغوا الجمعية التي أرسلت بدورها فريقا إلى المنطقة، مضيفة أن الفريق تمكن من الإمساك بالثعبان قبل تسليمه إلى إدارة الغابات. وقدر متخصصون عمر الثعبان بنحو 6 أشهر تقريبا، ويقولون أن وجود رأسين يعملان بشكل مستقل لدى ثعبان واحد حالة نادرة تحدث مرة واحدة بين كل 1,000,000 ثعبان. وتعد الثعابين أكثر الكائنات التي تم تسجيل حالات مماثلة بينها، وقد يتسبب وجود رأسين يعملان بشكل مستقل في أن يواجه الثعبان مشكلات في الحركة أو خلال الصيد والأكل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
8: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
9: جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
10: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية، على الرغم من الغيوم الكثيفة التي تحجب خفايا الفترة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية وما تكنزه من رياح ساخنة أو باردة أو ربما مفاجآت، فإن تقديرا منسوبا إلى مسؤول غربي كبير يناقض التقديرات والتكهنات الحربية، إذ إنه لا يلحظ في الأجواء الإسرائيلية ما يشي باستعدادات لتصعيد عسكري كبير ضد لبنان وبحسب ما أفاد به المسؤول الغربي عينه أمام زوار لبنانيين، فإن أي عمل عسكري إسرائيلي مهما كان نوعه لا يمكن أن يحصل من دون توفر الغطاء الأمريكي له. وواشنطن كما يبدو حتى الآن لا تشجع أي عمل عسكري جديد، وليست راغبة في انزلاق الوضع مع لبنان إلى تصعيد كبير.
9: جولة الصحافة.
10: قالت صحيفة اللواء: يجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث قرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بهدف تعزيز سيطرة الدولة على أراضيها وقدراتها في مجال أمن الحدود والأمن الداخلي، في حين ستكون تفاصيل هذه البعثة ودورها مدار نقاش أمريكي أوروبي، فيما حسب المعلومات لا يزال التفاهم الأمريكي الأوروبي على طبيعة المهمة المقبلة وصلاحياتها غير محسوم. بحسب مصدر رسمي لبناني تحدثت إليه صحيفة الديار، فإنه حتى الساعة لم يتم تثبيت 20 من الشهر الجاري موعدا للجولة 8 من التفاوض اللبناني الإسرائيلي بوساطة أمريكية، وهي جولة كان يفترض أن تتخذ طابعا عسكريا وفيدة بوقت سابق من عقادها في تامبا فلوريدا. ويشير المصدر إلى أنه ورغم ذلك فإن الاستعدادات للجولة من جهة لبنان قائمة، وإن كان هناك خشية فعلية من تأجيلها بطلب إسرائيلي بحجة الانشغال بالانتخابات البرلمانية التي ستجري في 27 من الشهر الجاري.
9: جولة الصحافة.
10: علمت صحيفة النهار من مصدر قانوني أن مرور شهر على تقديم طلب الطعن بقانون العفو لا يجعل نهار السبت الفائت أو الاثنين لوقوع السبت يوم عطلة مهلة نهائية يصبح بعدها القانون ساريا، إذ تحسب المدة من تاريخ تكليف أحد الأعضاء بمتابعة الملف، وبذلك يمكن أن تتجاوز المدة القانونية الشهر. وفي تقدير ثان فإن المجلس سيجتمع يوم الاثنين وسيبقي اجتماعه مفتوحا إلى حين التوصل إلى اتفاق بقبول الطعن أو عدم اتفاق بما يسقط الطعن، ومن المتوقع أن يصدر قراره في اليومين المقبلين. وعلمت النهار أن أهمية موافقة 7 أعضاء على قبول الطعن غير متوفرة حتى اللحظة، وأن الاتجاه إلى إبطال مواد بعينها لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إعادة النظر فيه بعد أخذ ورد ومماطلة.
9: جولة الصحافة.
10: أشارت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن واشنطن تهدد بوقف تسليح أوكرانيا ما لم تتوقف عن قصف منشآت الطاقة الروسية. وذكرت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة تطلب من عواصم أوروبية الضغط على كييف لوقف هجماتها على مصافي النفط في روسيا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة.
11: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: أنا.
1: لم يتوانى العلماء العاملون عن تبيان العقيدة الإسلامية الحقة لتحصين المؤمنين من الانحراف والزيغ فيما يعتقدون، ولمعرفة ماهية العقيدة المنجية يوم القيامة. نبقى الآن مع درس ديني نافع من سلسلة دروس العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد روينا في جامع الترمذي من إسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة. هؤلاء أفضل الأمة، أفضل أمة محمد أولئك، الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعد هؤلاء يفشو الكذب، يفشو بين الناس الكذب، معناه قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث، لا يفشو، إنه يفشو الكذب بعد ذلك. قال: يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر، معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب، لأن الرسول قال لا يخلو أن رجل من امرأة إلا كان ثالثهم الشيطان إلا لضرورة. إذا قال العلماء إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك يلازمها هذا الشخص يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين عن عقيدتهم، عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. الله لما قال لا يستكنس لشيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم وله يد بمعنى الجسم وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك، الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر. وسيطرة وهينما. العرش أكبر ما خلق الله. الله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية. ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. الملائكة هكذا حافون حول العرش لا يعلم عددهم إلا الله، لكن ليسوا فوق العرش. ثم هذا العرش له قوائم كالسرير كالتخت، لا يعلم قدر عظمه إلا الله، عظم هذه القوائم. يحمله 4 من الملائكة في الدنيا وفي الآخرة 8. أحد هؤلاء الذين يحملون العرش خلقته عظيمة جدا، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بطيران الطير المسرع، هكذا قال الرسول. هؤلاء الملائكة الله كلفهم بأن يحملوا هذا العرش ليعلموا كمال قدرة الله تعالى معرفة تامة كاملة. كيف يكون رب العالمين الذي خلق العرش وما تحته محمولا للملائكة ثقافة عقل؟ جمهور الأمة المحمدية في الشرق والغرب على هذه العقيدة، أن الله موجود بلا مكان بلا جهة بلا شكل بلا حد، ليس شيئا يتحرك وتارة ثم يسكن تارة، ولا يجوز عليه التنقل من علو إلى سفل. القرآن الكريم الذي فهمه سقيم يفهم منه شيئا يهلكه ويضره. الله تعالى أنزل القرآن ليصعد به أناس ويهلك به أناس. بارك الله فيك.
1: وهكذا استمعنا إلى محاضرة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، والذي حدثنا عن بيان عقيدة جمهور المسلمين التي تنجي صاحبها يوم القيامة من العذاب الأبدي في النار.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين

0: اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد يا يابا
1: حبيبي. نعم نعم
0: وان رمت ترقى لصحيح.

حبيبي واسلك سبيل الوفا لو في حتف ورداء اصحب عريق الاصل بالجود لك حصن ورداء حبيبي.

0: أفلح من وحد الله.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
2: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات في آي بي بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513 واستعدوا للأمسية.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: واشنطن تريد جيشا يتولى الأمن بشروطها، فيما أوروبا ومن خلفها باريس تسعى إلى تثبيت موطئ قدم بعد اليونيفيل، وبين الاثنين بيروت القلقة من أن تتحول نهاية المظلة الدولية إلى اختبار سيادي مفتوح. خلاصة خرج بها سفير أوروبي واكب زيارة الأخيرة لكايا كالاس إلى لبنان. مصادر دبلوماسية متابعة للاتصالات اللبنانية الأوروبية كشفت أن الاتفاق على بعثة أوروبية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لا يمكن فصله عن الاشتباك السياسي حول مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، معتبرة أن الاتفاق يتجاوز مسألة تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية ليثبت معادلة أوروبية لبنانية مرتبطة بمن سيمسك بمفاتيح المعادلة الأمنية في لبنان عندما تنتهي المهمة الأممية بصيغتها الحالية. ولفتت المصادر إلى أن باريس تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها منعطفاً قد يحدد موقع فرنسا وأوروبا في الترتيبات الأمنية اللبنانية لسنوات مقبلة، محاولة من خلال التدريب والمشورة والتعاون المحافظة على حضورها وتأثيرها حتى إذا تعذر إنشاء قوة جديدة تمتلك تفويضاً دولياً وصلاحيات ميدانية واضحة. ورأت المصادر أن واشنطن تتعامل في المقابل مع مستقبل الجنوب من زاوية مختلفة، عنوانها تعزيز مسؤولية الدولة اللبنانية عن الأمن وربط الدعم المقدم للجيش بمدى تقدمها في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحصر السلاح، ما يجعل الخلاف مرتبطاً بطبيعة المرحلة التي يراد للجيش أن يدخلها وبالضمانات التي ستمنح له في مقابل توسيع مسؤولياته، وليس بمبدأ دعم المؤسسة العسكرية الذي يشكل نقطة تقاطع أمريكية أوروبية. وتابعت المصادر بأن البعثة الأوروبية لا تملك وفق مهمتها التدريبية المعلنة أن تملأ الفراغ الذي قد ينشأ عن انتهاء اليونيفيل، كون مهمتها لا تشكل بحد ذاتها ضمانة لوقف الخروقات أو منع التصعيد، محذرة من أن الخطر السياسي يكمن في أن يتحول التنافس الأمريكي الفرنسي إلى سباق على التأثير في القرار اللبناني بدلا من أن يكون مدخلا إلى تفاهم دولي يحمل استقرار. وختمت المصادر بالتأكيد أن الاختبار المقبل لن يكون في عدد الدول التي ستشارك في تدريب الجيش، بل في تحديد الجهة التي ستراقب تنفيذ الالتزامات والآلية التي ستتعامل مع الخروقات والضمانات التي تحول دون تحميل لبنان وحده كلفة الفراغ الدولي. فالمعركة الحقيقية تدور حول شكل الأمن في الجنوب بعد اليونيفيل، وحول ما إذا كانت بيروت ستنجح في تحويل التنافس الدولي إلى ضمانات لمصلحتها، أم ستجد نفسها أمام انتقال من مظلة أممية واضحة المعالم إلى ترتيبات متعددة الأطراف من دون مرجعية قادرة على ضبطها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بين من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرز الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة، فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهن نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامة وبيمشي على وجه المي، شو هالتفنيس هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدا اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية اذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.
2: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة

0: وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول. 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: أوراد المساء

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: نور الهدى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء، مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: غزالة حكيت مع الهادي.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم زد محمدا شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الآن أرض من الدنيا عليها ظلام كهذه الأرض، وقسم من الدنيا عليه نور، تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى. النور له مساحة يتسلط عليها، والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، كان يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أدلكم على طريق رشدكم. وقيل علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، ويقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط لتمزق الثوب وإصلاحه. وقال الله تعالى إخبارا عن قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قوله ناصح أي لكم فيما آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه، أمين على تبليغ الرسالة وأداء النصح، والأمين الثقة على ما أؤتمن عليه. وفي الآيتين جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها، وكما قال الله سبحانه مخبرا عن قول سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله الدين النصيحة أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي، أي إنه أريدت المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. وقال العلماء: قوله عن النصيحة لله ينصرف إلى الإيمان به سبحانه ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته. وقوله ولكتابه أي بالإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله، وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، وينبغي تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وقوله ولرسوله أي بالتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتقديره. وأما قوله ولأئمة المسلمين أي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وقوله وعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تيابي القطنية.
9: اقول هيك من الأول، وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
9: سولا شوب 70-01-47-67
10: بإدارة وفاء بشناتي.
11: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

0: بالمنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
6: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
7: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ غانم جلول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد، أما بعد، فهذا بيان في أن صوت المرأة ليس عورة على القول الصحيح. روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية الطبراني عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة: تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. ورواية الطبراني هذه صحيحة، ففيها زيادة كما هو ظاهر على رواية البخاري، وهي الضرب بالدف والغناء بهذه الكلمات. ومعنى الجارية في اللغة الفتاة، كما هو مذكور في القاموس المحيط ولسان العرب. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وقال أيضا، أي ابن حجر في شرح هذا الحديث: وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره. وقال: واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره. وروى البخاري عن خالد بن ذكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال ابن حجر: وأخرج الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين، وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد، وزوجك في النادي ويعلم ما في غد، فقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبكن. وقال الحافظ البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، قال القاضي الرجاني: فلو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم، لأن صوتها ليس عورة. وذكر الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه، وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث كيفية بيعة النساء ما نصه، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. وقال ابن عابدين ناقلا عن كتاب القنية: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية. وعن كتاب المجتبى: وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه، وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه. وفي كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ما نصه: ثم إن صوت المرأة ليس بعورة. فالحكم في صوت المرأة بعد هذا البيان أنه ليس بعورة إلا لمن كان يتلذذ بسماع صوتها، فيحرم عليه الاستماع حينئذ. فإن قيل: أليس في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تحريم الاستماع إلى صوت المرأة؟ فالجواب أن الأمر ليس كذلك. قال القرطبي في تفسيره: أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات والمومسات، فنهاهن عن مثل ذلك. وقال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: فلا تخضعن بالقول فلا تجبن بقولكن خاضعا أي لينا خنسا، مثل كلام المريبات والمومسات، فيطمع الذي في قلبه مرض أي في قلبه ريبة وفجور. قال ابن عباس في تفسير الآية أيضا: أي لا ترخصن بالقول. وقال في تفسيرها الحسن: لا تكلمن بالرفث. وقال الكلبي: لا تكلمن بما يهوى المريب. وقال ابن زيد: الخضوع بالقول ما يدخل في القلب الغزل. وقيل: لا تلن للرجال القول. أمر تعالى أن يكون الكلام خيرا لا على وجه يظهر في القلب علاقة ما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء الجاهلية من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه، مثل كلام المومسات، فنهاهن عن ذلك. فيعلم من ذلك أنه ليس المراد بهذه الآية أنه يحرم عليهن أن يتكلمن بحيث يسمع الرجال أصواتهن، بل النهي عن أن يتكلمن بكلام رخيم يشبه كلام المريبات المومسات أي الزانيات. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدرس الرجال من وراء ستار. وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ما نصه: فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهة. وفي كتاب المستدرك للحاكم عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها. وفي التفسير الكبير للفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية ما نصه: وفي صوتها وجهان، أصحهما أنه ليس بعورة لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الأخبار للرجال. فبعد هذا البيان لا يكون لأحد أن يدعي إجماع المسلمين على أنه يحرم على المرأة أن ترفع صوتها بالإنشاد، وليس له أن ينكر على من فسر قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات المومسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لآيات الكتاب واتباعا صادقا لنبينا محمد الأواب، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافي إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفك. ريستو كافي إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب،

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

مددا مددا يا الله. ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو.

0: الكيكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
3: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
4: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات في آي بي بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قال الطبري المفسر: يقول تعالى ذكره: من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره وانزجر لنهيه، فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل وطلب خلاصها من عذاب الله، أطاع ربه لا لغير ذلك، لأنه لا ينفع ذلك غيره. والله عن عمل كل عامل غني، ومن أساء فعليها. يقول: ومن أساء عمله في الدنيا بمعصيته ربه ومخالفة أمره ونهيه فعلى نفسه جنى، لأنه أوبقها بذلك وأكسبها به سخطه، ولم يضر أحدا سوى نفسه. ثم إلى ربكم ترجعون. يقول: ثم أنتم أيها الناس أجمعون إلى ربكم تصيرون من بعد مماتكم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن ورد عليه منكم بعمل صالح جوزي من الثواب صالحا، ومن ورد عليه منكم بعمل سيء جوزي بالعقاب والعذاب. ومن الأحاديث الشريفة الدالة على أهمية أن يطرق المسلم أبواب الخير ويسعى لولوجها لاغتنام الأجر العظيم، ما أورده الإمام مسلم عن الصحابي الطيب أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال النووي في شرح طويل لهذا الحديث النفيس النافع الجامع: أما الشعبة فهي القطعة من الشيء، فمعنى الحديث 70 خصلة. قال الشارح القاضي عياض: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا، أفضلها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم. وقال الإمام الحافظ ابن حبان: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن 70 فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن 70 فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا تزيد عليها ولا تنقص، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة: هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
3: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
4: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 058.

0: خيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: ألو، وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
2: لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: لم يتوانى العلماء العاملون عن تبيان العقيدة الإسلامية الحقة لتحصين المؤمنين من الانحراف والزيغ فيما يعتقدون، ولمعرفة ماهية العقيدة المنجية يوم القيامة. نبقى الآن مع درس ديني نافع من سلسلة دروس العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

0: على أهل الطيبين الطاهرين أما بعد، فقد روينا في جامع الترمذي من إسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد، أولئك الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: بعد هؤلاء يفشو الكذب، يفشو بين الناس الكذب، معناه قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث، لا يفشو، إنه يفشو الكذب بعد ذلك. قال: يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون أن يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر. معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة، لم يكن بينهما محرمية، حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب، لأن الرسول قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهم الشيطان، إلا للضرورة. إذا قال العلماء: إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك، وكان يخشى عليها من الهلاك، يلازمها هذا الشخص، يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين، عن عقيدتهم، عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. الله لما قال لا يستكن لشيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور مهما أشغلنا أفكارنا، لا نستطيع لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرف الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية، الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها، والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره، هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك، الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، الله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء، هذا معنى الآية. ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد، يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. الملائكة هكذا حافون حول العرش، لا يعلم عددهم إلا الله، لكن ليسوا فوق عرش. ثم هذا العرش له قوائم كالسرير كالتخت، لا يعلم قدر عظمه إلا الله، عظم هذه القوائم. يحمله 4 من الملائكة في الدنيا وفي الآخرة 8. أحد هؤلاء الذين يحملون العرش خلقته عظيمة جدا، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 بطيران الطير المسرع، هكذا قال الرسول. هؤلاء الملائكة الله كلفهم بأن يحملوا هذا العرش ليعلموا كمال قدرة الله تعالى معرفة تامة كاملة. كيف يكون رب العالمين الذي خلق العرش وما تحته محمولا للملائكة ثقافة عقل؟ جمهور الأمة المحمدية في الشرق والغرب على هذه العقيدة، أن الله موجود بلا مكان بلا جهة بلا شكل بلا حد، ليس شيئا يتحرك وتارة ثم يسكن تارة، ولا يجوز عليه التنقل من علو إلى سفل. القرآن الكريم الذي فهمه سقيم يفهم منه شيئا يهلكه ويضره. الله تعالى أنزل القرآن ليصعد به أناس ويهلك به أناس. بارك الله فيك.
1: وهكذا استمعنا إلى محاضرة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، والذي حدثنا عن بيان عقيدة جمهور المسلمين التي تنجي صاحبها يوم القيامة من العذاب الأبدي في النار.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

تعالى: إن الله يشبه خلقه، كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال: إني في التكلم مثله، فهو الكفور

سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكري.

وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنبا من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له، إلى أن يبلغ رشده فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى اليتيم، أو دفع أجرة المثل إن استعمل ما هو له لغير مصلحة اليتيم. والله تعالى أعلم وأحكم.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا ومتابعينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: حلقة جديدة وموضوع مهم جدا حنتناوله اليوم عبر أثير إذاعتنا وموقعنا مثل ما قلنا لكم، فخليكم معنا. بزحمة الحياة وكثرة الأعمال قد ينشغل الإنسان بمراقبة أحوال الناس وأخطائهم وينسى أن يقف مع نفسه وقفة صدق ومراجعة. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. بحلقتنا اليوم حنتحدث عن محاسبة النفس، كيف يراجع المسلم نفسه وكيف يوازن بين رؤية تقصيره وحسن ظنه بربه، وكيف يتحول التفتيش عن العيوب من عيوب الناس إلى إصلاح النفس. هذه الأمور وغيرها رح نطرحها مع ضيفتنا، وهي ضيفة عزيزة كتير على قلبي، الحاجة الداعية سيرين بلوز.
1: حبيبتي بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: سهلا فيك يا حبيبتي.
0: اشتقنا لك.
1: اي والله وانا اشتقت لكم.
0: شو الأخبار؟
1: ماشي الحال الحمد لله.
0: حبيبتي بارك الله فيك. يمكن اتعودوا ضيوفي انه انا بالعادة اول ما بطرح الموضوع بسأل هيك عن تعريف الموضوع، شو يعني حاسبوا أنفسكم؟ شو يعني محاسبة النفس؟
1: شوفي كلمة كتير كبيرة.
0: نعم.
1: هو حقيقة هي بتكون الواحد مطلوب انه يعملها كل الوقت. يعني في ناس بيفتكروا بس انه نحن عم نحكي منكون عن موضوع بيتعلق بالصلاة او الصيام او انه نشوف اذا الفرائض اللي عم نأديها هي صحيحة. هو اكيد نحن الفرائض اللي بدنا نأديها بدها تكون صحيحة موافقة للشرع، لكن هذا الموضوع مطلوب انه نعمله بكل اوقاتنا. يعني انت وبشغلك وانت وببيتك وانت وبعلاقتك مع زوجك وانت بعلاقتك مع جيرانك، انت مع بعلاقتك مع اهلك، مع كل هول نحن مطلوب يكون عنا شيء اسمه انه نحاسب حالنا، انه نحاسب نفسنا. موضوع يعني هو امر كبير
0: كثير واسع.
1: هنيئا لمن وفقه الله.
0: نعم.
1: لهذا الامر. وذكرتي انت عم تحكي انه كيف الناس بيطلعوا بعيوب غيرهم وبينسوا
0: بينسوا صحيح. يعني في ناس عندهم مراقبه بس ما عندهم مراقبه للنفس، انما مراقبه للاخرين والتفتيش عن ثغراتهم.
1: قديش هذا شيء انه قديه هو ما بيستفيد منه هذا الانسان. الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. شو يعني طوبى؟ يعني خير كبير للإنسان يلي هو اشتغل بإصلاح عيبه، بإصلاح نفسه. شايف شو أنا عندي، شو عندي أشياء أنا غلط صلحها. وهذا الشيء لما أكون أنا مشغول فيه، مشغول بإني وأنا عم صلح حالي، ما بقعد بتطلع فلان شو عم بيعمل وعلتين شو عم بيعمل وقعد فتش إنه هيدا شو وين مغلط وهيدا وين مغلط. ما بشغل وقتي بهذا الأمر. إنما بيكون وقتي عم بشغله شو؟ عم بشغله بإصلاح عيوب نفسي. وهيدا يلي كتير من الناس سبحان الله مفتقدينه. يعني من وفقه الله لهيدا الأمر هو بيكون بخير كتير كبير. لأنه أنت لما بتراقبي حالك ولما بتحاولي أنك تصلحي بأمور نفسك وبعيوب نفسك، هذا الشيء بخليك إذا كنت تاركي شيء من الفرائض تديركي نفسك وتعمليها، إذا تاركي أو إذا واقعة بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى توبي إلى الله عز وجل، إذا مقصرة إن كان بالواجبات ولا بغيره، يعني ما عم بتكتري من الطاعات، ما عم بتكتري من الحسنات، بتتداركي حالك قبل أن يأتي الموت، لأنه هذا لابد آتي.
0: هلا لما كنا عم نحكي إنه في ناس بتراقب غيرها، نحن كمان مأمورون بإنه نحن يعني ننصح العالم، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
1: في فرق كتير كبير.
0: نعم.
1: الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
0: نعم.
1: في فرق أنا لما أشوف حدا مغلط وبدي أنصحه لله سبحانه وتعالى، بدي أمره بمعروف بدي أنهى عن منكر، هيدا أكيد، هيدا لما أكون قادرة هذا يجب.
0: يعني حتى لو شخص هو مخطئ كمان بينصح الآخر.
1: إيه بينصحه. بس قبل أخلص لك هاي، إيه هيدا بيختلف عن إنه أنا إجي شوف ميان شو عنده شيء مخبيته، ما بدأ تخلي العالم تشوفه، ما بدأ تعرف شو عنده هيك شيء، ما بدأ الناس يطلعوا عليه لحتى يصير أنا فتيش وبحبش وتابع هذا الموضوع وصير خبر الناس. هذا منه مثل هيدا. يعني مرات الناس بتخلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين بيقولوا لك إنه خلص هو نحن هنتحاسب على أعمالنا. أنت هتتحاسب على عملك صح؟ انت لن تحاسب على عمل غيرك، لكن انت مما فرض الله سبحانه وتعالى عليك ومما اوجب الله سبحانه وتعالى عليك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع الاستطاعة، يعني ما تكون قادر. انت هيدا مما فرض الله تعالى عليك. بس هون كمان كتير مهم انه ننتبه لشغلتين، قلنا نصيحة يعني منها فضيحة. يعني أنا بقدر إني إجي مثلاً أنت بدك تنصحيني بشيء،
0: كتم حضرت لك هذا السؤال.
1: هو
0: في ناس، في ناس مش بتجي بتنصح، في ناس يمكن هدفها تنشر الخبرية قبل ما أنه تنصح.
1: ما هيك الموضوع. كتير الفرق كبير بين ما أنت تجي تحكيني لحالي مثلاً تقولي لي إنه هذا الشيء اللي عملتي إنه حرام، توبي إلى الله سبحانه وتعالى، أنا عم بنصحك لأني بحبك لله سبحانه وتعالى بالضبط.
0: يعني
1: وفي فرق بين ما تكون لنفترض كل السالون مليان
0: وكل شيء
1: شو قالت مدري مين قالت هيك عملت هيك، هيدا منه مثل هيدا ما بيكون هيدا منه نصيحة. ونحن حتى بالدين وحتى بالشرع سبحان الله عنا الأمر بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون بالتدرج. يعني أنا أول شيء بحكيكي، إذا أنا يعني إلي هيك بقدر إني أحكيكي، بقدر إني انهيكي عن هيدا المنكر او انه قلك انه عملي هذا الشيء اللي هو خير بحكيكي. ما قدرت او ما بقدر اني اعمل هيك، ما بقدر اني اوصل لك، ما بقدر اني احكيكي مثلا، بعرف انه فلان او زوجك او امك او انه هيدول الناس لنفترض بيمونوا عليكي فبحكيهم لحتى ينصحوكي، بس فقط ما بيجي انه بيروت
0: الا هي بتصير انه هي عم تصير على السوشيال ميديا
1: او مثلا على السوشيال ميديا ولا انه كل بيروت ولا كل لبنان وكل شو السوشيال ميديا. انت لما تقولي السوشيال ميديا يعني انت عم تقولي بعد شوي انه بكل العالم
0: صحيح
1: انه عم بيعرفوا هذا الامر. هيدي فضيحه، ما هيدا هو يلي نحن امرنا انه نحن نعمله.
0: نعم.
1: وهون كمان سبحان الله، يعني الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكمان الاسلوب كتير يعني لما يكون حلو، لما يكون انت حقيقة مخلصة النية لله سبحانه وتعالى بهيدا الامر، ما بيعود التاني حس انه انا انت جاي بدك تحطي على عيني يعني، او انه انت بفتكر حالك انه انت احسن،
0: انا لقطت عليك شيء،
1: ايه انه انا مسكتك، يعني انا هلأ مسكتك بقصة بنقطة. ما هيك لما هيدا الاسلوب كتير بيفرق فيه، وحقيقة النية لله سبحانه وتعالى كتير بتفرق بهذا الأمر. لأنه الناس نحن سبحان الله في عنا شيطان بيوسوس لنا بأمور، النفس هي عادة أمارة بالسوء، ما هيك؟ فعادة ما بسهولة بيتقبل الواحد أنه حدا جاي عم بيحكيه ولا عم بينصحه، لأنه نفسه بتصير بتحسه أنه لا ما ترده، كيف قالك هيك وكيف مدري شو، والشيطان بيوسوس لك ما تعمل ما تقبل ما كيف بيحكيك هيك يعني. فبالتالي كتير بتلاقي الشيء اللي انت بدك اياه، بتحصلي الامر اللي انت بدك اياه عادة لما بيكون الاسلوب منيح، لما بيكون الامر لله سبحانه وتعالى، وكيف الطريقة يلي اجت بالشرع وبالدين. الله يرزقنا حسن العمل. هذا مهم جدا.
0: كنا عم نحكي عن النصيحة الصادقة، في نصيحة مش صادقة؟
1: ايه لما يكون واحد هو منه مراد منه انه هو ينصح، هو الغايم انه هو يفضح بين الناس، هذا ما بيكون عم بينصح نصيحة صادقة. لما يكون عم بيخبر كل الناس، يعني احيانا بتعرفي شو بيصير سبحان الله، احيانا بيجي بيوقف بيكون انه هو فكره انه هو انا بيضحك على حاله، يعني هو بيعمل حاله انه هو عن جد مراده انه هو ينصح هذا الشخص الثاني. لو بشغلك مثلا بيوقف على الباب قدام الكل، قدام كل الموظفين، قدام كل المدري شو، بيقول لك كيف بتعملي هذا الشيء مثلا، ما هذا حرام مثلا. طيب انت هيك يعني انت هيك بتكون نصحتها لهذه المخلوقة او انه لهذا الشخص، هذه هيك بتكون هي نصيحة؟ لا. مشان هيك دايما نحن بأمورنا سبحان الله لما نلتزم حقيقة بالشيء اللي اجى بالدين وكيف الطريقة يلي اجت بالشرع، هيك الواحد هو بيعمل الشيء ما هو مطلوب انه يعمله صح، وكمان بيكون ان شاء الله بيوصل للنتيجة يلي هو ارادها.
0: نعم. هلأ الشخص امرار اذا عم بيحاسب نفسه قد يرى من نفسه انه هو كتير مقصر، كيف بده مثل ما بيقولوا يعني يحاسب نفسه بسبب تقصيره, بس بنفس الوقت ما يكون في قنوط من رحمة الله؟
1: لا, هو كمان هون كتير فرق بيناتهم. نحن أكيد نتهم حالنا بالتقصير لأنه هو نحن من العوام, ونحن حقيقة يعني عنا تقصير كتير كبير, شغلتنا الدنيا كتير, شغلنا كتير أمور يعني عن الشيء اللي هو نحن مطلوب نشغل وقتنا فيه اللي هو الاستعداد للآخرة, كتير مشغولين بأشياء تانية بتتعلق بهيدي الدنيا. هيدا بنتهم حالنا بالتقصير لحتى الواحد منا يشتغل أكتر, ولا حتى يعمل طاعات أكتر, ولا حتى يؤدي الأمور يلي بينبسط فيها يوم القيامة, لأنه يوم القيامة هو حيفرح الشخص بشو؟ بصحائف عمله لما تكون مليانة حسنات, ولما تكون مليانة أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى, يعني على هيدا العمل يلي هو عمله بهذه الدنيا. أما لما نحكي عن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى, وهذا على فكرة حرام ومن كبائر الذنوب, هو لما الشخص بيصير لأنه كتير كتير كتير واقع بالمعاصي, لأنه كتير واقع بالمحرمات, بيصير عنده يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني بيصير هو بيقول لك أنا أكيد هتعذب, هروح على جهنم, أنا عامل كتير, يعني عامل مصائب كتير, إنه كيف هلا بيكون يقنط من رحمة الله. هذا شيء من هذا الشيء حرام. الواحد بده يكون بين الخوف والرجاء, يعني نحن نرجو رحمة الله تعالى ونخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. بين اثنين بده يكون الواحد, بين الخوف من عذاب الله, من عقاب الله, وبين أنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. هيك بدنا نكون. شوفي سبحان الله, مرة قال بيقولوا عن حدا أنه كان بقبل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, قال كان في شخص قتل 99 واحد, 99, فأجا بده يتوب. هيك اجته حالة أنه هو بده يتوب من هذا الأمر, راح عند واحد عند شخص, قالوا له أنه هيدا بيعرف بدلك, قال له هل لي من توبة أنه أنا بقدر أني توب؟ قام قال له أنه أنت قتل 99, أنت ما قالك توبة, كمل في المية, قتلوا. فأنه صاروا 100 شخص. قاموا دلوا على عالم, لما راح سألوا أنه هل لي من توبة, قال له هذا العالم على عالم إيه, ومن يمنعك من التوبة, أنت فيك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لو قد ما كنت غرقان بالمعاصي وبالذنوب, لكن هيدي التوبة في إلى أركان, هيدي التوبة في إلى كيف الواحد بيتوب, يعني بده يتعلم كيف الإنسان بده يتوب إلى الله, والله تعالى يغفر لهذا التائب من الذنب. وهو بدي أقولك شغلة, الله تعالى هو وحده المطلع على القلوب, يعني ما هو من أساس التوبة أن الواحد بعد ما يترك هيدا الذنب أنه بقلبه بده يندم, بده يندم على هيدا الشيء اللي هو عمله غلط. هيدا الندم اللي هو من الأساس تاع التوبة. لو ما حكي شيء, لو ما قال, ما حكي, إنما بقلبه.
0: هذا من أركان التوبة,
1: من أركان التوبة هيدا الندم. وهيدا الندم بده يكون ندم لأنه عصى الله سبحانه وتعالى, يعني ما لأنه مثلا يندم لأنه عرفوا في الناس أنه عمل هيدي العملة مثلا, لا لا, لأنه عصى الله بصير عنده هذا الندم, وبينوي بقلبه أنه هو ما بقى حيعمل هذا الأمر مرة تانية. كتير من الذنوب بتكون هيك فقط التوبة. هلأ في أمور تانية, إذا كان في حقوق آدميين بده يردها, إذا كان في مثلا شيء بيتعلق بالقضاء بده يقضي, صلاة صيام نحو ذلك زيادة عن هيك. لكن قصدي المراد يلي نحن بدنا نقوله, لو أنت كنت من الناس اللي تأخرت لحتى تفيق, لحتى تهتم بأمر العبادات, لحتى تهتم إنك تحصل لآخرتك, لو أنت كنت كتير غرقان بالحرام وبالمعاصي ونحو ذلك, أنت فيك أن تتوب إلى الله. هيدا باب التوبة ما زال مفتوحا طول ما نحن بعدنا عايشين حياة مستقرة. يعني نحن بعد مثلا ما إجا سيدنا عزرائيل لحتى يقبض روحنا, ما شفنا ملك الموت, ما بعدنا عايشين حياة مستقرة, ما عم تطلع روحنا ووصلت إلى الغرغرة, لا, وما طلعت الشمس من المشرق, لأنه لما تطلع ما طلعت الشمس من المغرب, لأنه هذا من علامات الساعة الكبرى. هذا شيء لم يحصل بعد, معناته أنت فيك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت كافر بتآمن بمعنى بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبتقولهم، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شو بتصير؟ بتصير مسلم. إن كنت مسلما وكان عامل شيء من هذه المعاصي بتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فبالتالي بيمح عن هذا الإنسان هذا الذنب. لأنه إحنا بلشنا حديثنا بموضوع أن الواحد يحاسب حاله، شوف سبحان الله، هون أمر محاسبة النفس كتير مهم. لأنه أنت كيف بدك توبي إلى الله إذا أنت ما محاسبة حالك وما عارفة حالك أنه أنت ما بتفكري أنك أنت وقعتي بالحرام، ما أنت ما بتفكري بحالك أنه أنا عملت حرام أو أنا ما عملت حرام أو أنا ما شوفني غشيت فلان أو أنا كذبت أو ما هو. لما يكون الواحد ما عم بفكر ما عم برائب الشيء اللي هو عم بيعمله، بالنتيجة كيف هيعرف أنه هو غلط وكيف بده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما اللي بحاسب نفسه، اللي بحاسب حاله، بفكر أنا اليوم شو حكيت، شو قلت، كيف تصرفت، هل عملت شيء مما حرم الله، وقعت بغيبة، وقعت بنميمة، وقعت ما كذبت مثلا، يعني أي شيء من الأمور اللي هي من المحرمات، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لما يحاسب حاله بيتوب، بيتذكر أمر التوبة. وهون لما نقول أنه سيدنا عمر، أنت ببداية كلامي ذكرتي عن سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، هو بهذا الكلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وهيك قال رضي الله عنه. لما الإنسان بحاسب حاله وقلنا بيتوب إلى الله إذا لقى حاله واقع بشيء من المحرمات، لقى حاله مقصر ببعض الأمور بيعملها، هايدي المحرمات تمحى عنه، فبيكون حسابه أيسر يوم القيامة. مشان هيك قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنت بتكسب، أنت بتربح لما تعمل هذا الأمر. وهون كل ما أنت عندك مراقبة سبحان الله بيكون عندك محاسبة لنفسك أكتر. شوف كتير من الناس سبحان الله لقد ما هني بعاد عن موضوع أنه يحاسبوا حالهم، بيصيروا غرقانين. يعني تفشان كيف واحد لو كان غرقان بالحرام، غرقان وما عم بيفكر أنه هو غرقان. قال أكثر الناس نيام كأنه نايمين، إذا ماتوا انتبهوا. بس شو بنكون بعدين؟
2: خلاص
1: شو بكون صار؟ بكون الإنسان مات، انتقل من دار العمل إلى دار إلى دار الحساب، ما بقى بيقدر يلحق
0: حاجة. أنا ذكرت كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبعض الناس اللي هنا بيتلفظوا بكلام لا يرون في ذلك ذنبا أو لا يرون في ذلك أنه هذا الشيء. هنا عم نحكي عن الكفر، فكمان هم بدنا ننبه على أنه فكرة أنه الجهل ليس عذر.
1: صح.
0: نعم.
1: نحن الله تعالى أمرنا، الله تعالى أمرنا بالعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ما هيك؟ طيب، والله تعالى لم يأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن بشيء إلا بالازدياد من شو؟ من علم الدين. نعم. يعني فقط بالازدياد من العلم. طيب لما نشوف هيك نفكر انه مننتبه انه معناته هذا العلم اللي هو بخليك تفرقي بين شيء اللي هو صح وبين شيء اللي هو غلط. تم هو اذا كان الانسان لا يعلم، ما بيعرف انه هيدا حرام، كيف بده يتوب الى الله منه؟
0: حاسب نفسه،
1: ما هو يحاسب حاله، هو ما بيعرف انه هيدا غلط اذا كان لا يعلم. لكن الجهل ليس عذرا، لانه لما الواحد يقصر وما يتعلم هذا العلم اللي هو علم ضروري، هو بالنتيجة هو بيكون مقصر، ما هي؟ فهو يلام على هذا التقصير. ما انه اذا انا كنت ما بعرف يعني معناته انه انا ما حاتحاسب، وبس اللي بيعرفوا هن اللي هن حيتحاسبوا. هذا الكلام كأنه واحد كأنه عم بيقول معناته انه الجهل أضبط وأفضل من العلم، وهل هذا بيقبله العقل الصحيح؟ لا. الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنهم مثل بعضهم. فأنا كيف بدي أعرف أنه هذا شيء أنا تركي شيء من الفرائض لما اتعلم شو هن الفرائض، كيف بدي اعرف لما اوقع بشيء من المحرمات، لما اتعلم شو هن المحرمات لحتى نزيح عنها ونبتعد عنها. فلا بد من تعلم علم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يلي هيك ذكرتي، الرسول قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة. هون كمان في تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام لإلنا إنه هيدا الجهل منه عذر لإلك. يعني أنت إذا جيت لنفترض سبيت الله سبحانه وتعالى وهذا كفر صريح أكيد، أنت لو كنت لا تعلم إنه هذا كفر لا يرى بها بأس الرسول قال يهوي بها في النار 70 خريفة، انت بيكون حكمك انك كفرت بالله سبحانه وتعالى، وان مت على هذا دخلت جهنم خالدا فيها ابدا. منه عذر لك انه انت ما كنت بتعرف انه اللي بيسب رب العالمين يكفر مثلا، ليس عذرا لك انه انت لا تعلم هذا الامر. فبالتالي نحن لابد لقلنا من أنه نتعلم علم الدين. وهون سبحان الله اليوم قريت شيء أنه في أشخاص لما بتقلي لهم أنه مهم أنه تتعلموا كل آيات وكل هيدا وتشجعين على موضوع العلم، بالشتوية بيقولوا لي الدنيا برد وهي والدنيا طايفة وعم بتشتي وتلج ومدري شو، أنا ببرد كتير وما بظهر من البيت وهيك شيء. وبالصيفية بيقولوا لي الدنيا شوب، أنه شوب كتير ليك الحرارة ما بقدر بشوي بكتير، ما بقدر أني أظهر ما بعرف. وبالربيع الطقس حلو بدون يظهروا الولاد ويظهروا الأهل ويظهروا ويشموا الهواء وش بعرفني، وبالخريف بيكونوا هيك حاسين حالهم انه تعبانين انه ما بد. طيب يا حبيبي انت اذا كنت بكل هيدي الاوقات انت عم تعطي لحالك هذا العذر، ايه متى يعني امتى انه امتى
0: وبعدين
1: ما هو بالنتيجة في وقت من هذا. لكن كتير من الناس سبحان الله صاروا بيطلعوا بالنسبة بيفكروا بعلم الدين وبيطلعوا على علم الدين كأنه فضله، كأنه هيدا آخر شيء مفكر فيه.
0: إذا بقي وقت
1: إذا قدرت، هلا يمكن أقدر بالسنة مرة، إنه يعني هل قد إذا قدرت، ما إنه إذا قدرت يعني لا، إنه إذا قدرت كتير على التراخي. وهو ما هيك الأمر سبحان الله، طريق الجنة علم وعمل.
0: حاجة كنا يعني بما أنه عم نحكي عن المحاسبة وهيك، في كتير ناس بيلجأوا لمحاسبة النفس بمواسم معينة، يعني مثلا برمضان بتلاقيهم خلص عم بيركلجوا بيوم عرفة مثلا، برجع بقى السنة لا خلص بيرجعوا للسكجول القديم.
1: سبحان الله، حتى بتشوفي للأسف يعني ما دش كتير بزاعل أنه حتى إذا انتهى رمضان بيتركوا الصلاة، في ناس سبحان الله برمضان بيصلوا، قال بس برمضان بيصلوا يعني بيعرفوا نص الصلاة فرض، لكن الشيطان يعني بيغلبون. نحن الله تعالى أمرنا بأداء الفرائض واجتناب المحرمات بهيدي الدنيا اللي نحن هلأ عايشينها اللي هي دار التكليف، ما هيك؟ هيدي الدار اللي هي دار العمل، هيدي الدنيا منقول عنها دار العمل، منقول عنها دار التكليف اللي بدك. بهيدي الدنيا ليس فقط نهار الجمعة وليس فقط شهر رمضان، وما بس إذا كنا عم نحكي مثلا عن يوم الوقوف بعرفات وباقي الأيام إنه لا يعني إنه ما بعمل شيء وما بعمل ما بأدي الطاعات وما بجتنب المحرمات ما هيك الأمر، لكن هذا من الغفلة. وما أكترى بهذه الأيام يلي نحن فيها سبحان الله.
0: حاجة كان في شغلة بدي أقرأها لأنه بارح طلعت لي قلت سبحان الله كأنه حدا يعني عارفين الحلقة عن شو وحاطت
1: هاي
0: محطوط. لا تكن أخي كمن قال عن نفسه عيوبي لا أراها أما عيوب غيري أهرول وراها بل إن عرفت هفوة من مسلم فانصحه في السر ولا يغرنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، إن علمت في أخيك المسلم عيبا أو معصية انصحه ولا تفضحه.
1: شوفي كمان لاحظتي انه ما تعمل غيبه على هيدا اخيك المسلم، يعني وهذا كمان اللي بيوقعوا فيه كثير من الناس انه هيدا غلط، طيب هيدا الانسان غلط وقع بالمعصيه. بس انت لما تكوني انت قاعده بمحل وقاعده عم تحكي عليه انه هو عمل هيك وعمل هيك وعمل هيك، طب هو هل يرضى انه هو ينقال عنه هيك؟ انت فكرت انه هو بيرضى بهذا الشيء عادة لا يرضى.
0: بس نحن بدنا ننصحه.
1: ما هيك النصيحة؟ نعم. بتنصحه بتنصحه لإله. يعني وين كيف النصيحة؟ انا اذا كنت قاعدة عم بحكي عليه قدام فلان وفلان وفلان وفلان، هل هذه هي النصيحة؟ لا. لكن سبحان الله حقيقة بغرهم الشيطان وبيصور لهم أشياء، فبيصيروا بيظنوا حالهم أنه هن عم بيعملوا أنه إيه أنا مشان يعرف ومشان يترك مش ما هيدي الطريقة لحتى يعرف ولحتى يترك. بتعرفي أنه أحيانا قد يكون ذاك هو المعصية اللي وقع فيها قد تكون من الصغائر، حتى أحيانا قد يكون عمل مكروها كمان، يعني ما وصل إلى حد أنه هو عمل معصية. أنت لما تقعد كل الوقت عم تحكي عليه أنه عمل هيك وسوى هيك بما لا يرضاه، أنت عم توقع بالغيبة، شو عم تعمل؟ الاستطالة بغيبة المسلم من كبائر الذنوب. لك ليك الفرق وين بيكون وصل حاله؟ بدعوة أنه أنا بدي أنصحه. وين هي النصيحة؟
0: بيكون هذا كتاب
1: سبحان الله
0: وهذا
1: ايه. مشان هيك نحن حقيقة الواحد بده يعرف كيف بده يتعلم لحتى يعرف يتصرف بالشكل اللي هو في صواب. بعدين سبحان الله ما قلنا بده يتعلم. بتعرفي نحن لو فكرنا بس انه النبي عليه الصلاة والسلام لما عم بيعلمنا صلى الله عليه وسلم انه نعامل المؤمن كما نحب أن نعامل، ما هو من كمال الإيمان أنه أن تعامل أخيك المسلم، أن تعامل هذا الأخ المسلم كما تحب أن يعاملك الناس. طب أنت بتحب هيك؟ أنت بتحب يقعدوا يحكوا عليك؟ بتحب أنه يفضحوك بين العالم؟ نحن بالنتيجة نحن لسنا معصومون، يعني قد يصدر من الواحد منا شيء غلط، قد يصدر من الواحد منا شيء معصي، بس هيك بنحب انه الناس يتعاملوا معنا. لو الواحد بيحط هذا الموضوع على نفسه صدق كتير اشياء يمكن ما بعود بيعملها، لكن الاغلب ما بيفكروا بهذه الطريقة، ما بيفكروا بهذه الطريقة بسبب انه التعالي والتكبر يلي بيكون عنده اياها هذا الشخص. غالبا هذا سببه انه هو شايف حاله على إخوانه، وما يدريك الله تعالى قال في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بتعرفي ذاك الرجل الصحابي اللي هو مرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما الرسول هو قاعد مع الصحابة قال لهم يدخل علينا رجل من أهل الجنة، وقام دخل شخص ذاك الصحابي. تاني مرة نفس الشيء قال لهم يدخل علينا رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، أم هو هيدا صار بده يعرف إنه هو شو عم بيعمل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه من أهل الجنة، لأنه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه من أهل الجنة يعني هو من أهل الجنة، يعني الرسول هو الصادق المصدوق بيتكلم عن وحي. قام قال رح لعنده عمل إنه هو كأنه كيف إنه في مشكل بالبيت أو هيك، فراح إنه بده ينام عنده كم يوم. هو أراد، هو ليه راح؟ هو راح لأنه بده يشوفه شو عم بيعمل لحتى يصير هو يعمل مثله أنه يقلده. قال لما راح لقى أنه لا يكثر من الصلاة أو أنه من الصيام أو أنه من الاستغفار، لا أنه إيه بيصلي، يعني ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه بيصلي شيء مثلا من قيام الليل، يقرأ شيء من القرآن، لكن يعني لقى أنه اللي عم بيعمله منه كتير انه عادي، انه مثل ما اكترية الناس بيعرفون انه اللي بيعملوا، ما حس انه هذا الشيء كتير كتير كتير هو اللي عم بيعملوا. الفا بقي عنده بيراقبه لحتى يشوف هذا الانسان شو هو اللي عم بيعمله، اللي غير شو هو الشيء الذي يعني عم بيفرقه عن غيره من المسلمين. بقي هيك عنده ثلاث ليالي وكل الوقت شايفه مثل ما هيك الذكر، يعني ما عارف. أم بعدين إجا لعنده قال له أنه أنا جيت لعندك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عنك أنك من أهل الجنة وبشرك بالجنة، فأنا بدي أشوف أنه ما هو العمل يلي أنت عم تعمله حتى نلت هيدي الدرجة العالية. فقال له ذاك قال له كما رأيت، يعني أنت مثل ما شايف أنه أنا بصلي بصلي ما فرض الله، بترك شيء الذي حرمه الله، ويعني بأتي بجيب شيء من الأذكار من قراءة القرآن، أنه هاي دولي هني. قال هو منصرف، قال له إلا أني لا أجد في قلبي غلا على أحد من المسلمين. يعني هو بقلبه ما في غل، ما في حقد، ما في شيء من المحرمات، حسد، ما في على حدا من المسلمين، بحب لهم الخير مثل ما بحب لنفسه من الخير، بتمنى لهم الشيء الخير مثل ما بتمنى لحاله الشيء من الخير. قال له هذا هو الذي عجز عنه الكثير، هذا هو اللي كتير ناس ما بتقدر تعمله
0: حاجة، لأنه هذا الشيء كمان بيسره للواحد
1: سبحان الله،
0: يعني قد لا يظهر
1: ما بيبين الله تعالى عالم به. نعم. بس هو أنت يعني أنت نحن ما بنقدر نعرف شو في بقلب بعض سبحان الله، ولا أنا بقدر أعرف شو في بقلبك، ولا أنت فيك تعرف شو في بقلبي، الله تعالى مطلع علينا. قال له هذا الذي عجز عنه الكثير، كتير ناس هذا اللي ما بيقدروا يعملوه، يعني بالظاهر بيعملوا أشياء ومنيح إنه يعملوها، لكن إنه يكون حقيقة
0: يشتغل واحد على قلبه.
1: أيوة هذه القلب هو أمير الجوارح، هذا القلب أمير الجوارح. نعم. فلما الواحد يكون صفى قلبه، نظف قلبه من هيدي المعاصي اللي هي المعاصي القلبية، بيكون وهيك ويعني وزداد وعنده حب للمسلمين، بتمنى لهم الخير مثل ما بتمنى لحاله، بحب لهم انه يكونوا ان كان بالدنيا وان كان بالاخره انه حاله حسن مثل ما هو بحب لحاله ونحو ذلك، هذا بيكون حالته حسنه، الله يرزقنا حسن الحال.
0: اللهم امين. حاجة بدنا نختم برسالة توجيهية للمستمعين والمتابعين، للي بحس انه بقلبه في كتير قسي قلبه من كثرة يمكن الذنوب والمعاصي، شو بيقدر يعمل؟
1: شوفي اول شيء يعني انا ما بدي اسميها رسالة توجيهية، بدي اقول انه خلينا نحن نتذكر بعض. نذكر بعض. يعني ابكو عم ذكرون، وان شاء الله بتمنى انه كمان يذكروني، نتناصح فيما بيننا مثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. الامر هو هذا القلب يقسو، قال يصدق، يصدق يعني كيف منقول بجنزير، قال وجلاؤه الاستغفار. انت لحتى قلبك يبطل عنده هذه القساوة اكثر من الاستغفار، اول شيء توب الى الله سبحانه وتعالى من الذنوب ومن المعاصي، اكثر من الاستغفار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أنه الإنسان إذا أجرى يتيما يمسح على رأسه، أنه هذا يرقق القلب. كل ما أنت أديت الأمور يلي الفرائض، اشتغلت بالسنن، اشتغلت بالذكر، اشتغلت بالشيء بقراءة القرآن أو بنحو ذلك، وصرت تزيح عن المحرمات، هيدا بيكون سبب لحتى قلبك يرق، بهيك بتبعد عن قساوة القلب. الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبتشوفي كل اللي هني بعاد كتير بيكونوا يعني هالقدي بعاد عن الفرائض، عن علم الدين، عن الذكر، عن القرآن، عن العبادات، وبيصيروا بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا. فلكن بدنا نرجع مثل ما بيقولوا نصوب البوصلة، يعني نرجع نشتغل بالشكل اللي هو بالشكل الصحيح. قلنا هيدي الجنة الله تعالى يرزقنا إياها جميعا، هيدي إلى طريق، طريقها أنه الإنسان يكون عنده علم وعمل. ما بيأدي أنه أنا بدون علم أعمل صلي وصوم وأعمل هيدي الفرائض، لأنه عادة لما يكون الواحد ما تعلم هيعملها غلط، وشو هيعرفه أنه هيدي هيك، فهيعمل يأدي هذه العبادات ما بشكل صحيح، بشكل خاطئ. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشريعته، بده يكون هذا العمل موافق للشريعة حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. علم وعمل، وكمان ما بيأدي العلم لحاله، يعني ما بيقدي أنا أتعلم كيف الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة وشروط صحة الصلاة وآخر شيء وما صلي يعني ما بيمشي الحال. علم وعمل، الله يرزقنا علما نافعا
0: آمين.
1: وعملا متقبلا
0: آمين.
1: حبيبتي
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
0: بعدنا وقت ولا خلص ما معنا دقيقة؟ أنا بس كان بدي أقرأ عن موضوع أنه في ناس بيقولوا لك ما هي الأعمال، يعني هيك أنا نيتي صافي.
1: هذا أمر النية أمر عظيم.
0: نعم.
1: هو هي النية هي تميز العادة من العبادة، مظبوط، من حيث أنه أنا إذا عم بعمل شيء ليكون إلي إلي عليه أجر وثواب أو لا، هو إذا كنت هون ناوي لله بيكون
0: نعم.
1: إلي هذا الأجر والثواب
0: نعم.
1: من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت عم بعمل هذه الأشياء لأني معودة أني أنا أعملها، ما بيكون إلي أجر وثواب من الله. وكمان أنا إذا بدي أعمل هذه العبادات، بدي أتوضأ، بدي صلي، بدي صوم، بدي إنوي انه هذا العمل حتى يكون هذا حتى يصح هذا العمل، يعني هو ركن من اركان هذه الاعمال. بس ليس معنى الحديث انه اذا انت نيتك منيحه لو شو ما عملت من المحرمات لا يكتب عليك. ليس معنى الحديث انه لا بسبب نيتك، لانه منك نيتك سيئه بينقلب الحرام بيصير حلال. ليس هذا معنى الحديث. فالواحد حتى لما بده يستدل بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام أو بآية من كتاب الله أو بقول لعالم من علماء المسلمين، بده يعرف حقيقة شو معناته بشكل صح لنعرف وين بده كيف وين وجه الدلالة على الأمر.
0: نرجع لأهمية العلم.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: الله يرزقنا علما نافعا.
0: بارك الله فيك. الحاجة أدا ياسرين بلوس، بدي أتشكري كتير على الحلقة.
1: بارك الله فيك.
0: ترقبونا إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة

حكي أنه كان رجل من بني إسرائيل على ساحل البحر، فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه وقال: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال له: اعلم أني كنت رجلا شرطيا، فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا سائر بها إذ عضت السمكة على

شدة الوجع، فقيل لي اقطع كفك، فقطعتها وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني شديدا، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي اقطعها من المرفق، فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد، وضرب الوجع على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل لي اقطع يدك من كتفك وإلا سرى الألم إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي أحد الناس ما سبب ألمك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يأكلك الألم. قال فلم أزل في طلبه في البلد إلى أن وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت يا سيدي سألتك بالله إلا عفوت عني، فقال لي من أنت؟ فقلت أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى علي وأريته يدي كيف قطعت، فبكى حين رآها وقال يا أخي قد أحللتك منها. فقلت يا سيدي سألتك بالله هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال نعم. قلت اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، وقد أخذ مني ما رزقتني، فأرني فيه آثار قدرتك، فلنتق الله جميعا قبل الفوات والممات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز، فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء. ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق، فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية، أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا، لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم: هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة: هذا يأفل والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل، أي غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله، لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد. الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن، فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته. فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه، قال واصفه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، حتى قال أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام أشكل العينين أي في بياض عينيه خطوط حمر، يقول واصفه أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت قبله ولا بعده مثله. وكان أقنى الأنف أي لم يكن أعلاه منخفضا بالنسبة للطرف، بل كان مرتفعا أعلاه كما أن طرفه مرتفع. هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلع، كان أجل الجبهة، وكان شعره عليه الصلاة والسلام شديد السواد، ولم يظهر في شعره من الشيب سوى 20 شعرة، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، حتى إنه كان صحابي أصابه الشرى واسمه عتبة بن غزوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تجرد. فخلع ثوبه، فوضع الرسول يده على ظهره، فعبق به الطيب إلى آخر حياته، حتى كان لهذا الصحابي 4 زوجات، كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرى ورم كالدرهم، حكاك مزعج، فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال: رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك. هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يراه في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه، وهو صحيح على غير فراش الموت يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له: رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول: أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي تقال كل يوم 100 مرة أو أكثر صباحا أو مساء، وهي هذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 83 من سورة الصافات إلى آخر سورة صاد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد، وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهاوند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه
خرج لصلاة الصبح وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل، وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة، رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير.

وافقوا الشريعة الإسلامية. فإذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تكتبها كتابة اللهم صل على محمد، فتكتب صلي لام عليها شد مع كسرة، ما تكتب اللهم صلي بالياء، يتغير المعنى، لأنه هذا خطاب الأنثى. إذا أردت الثواب وأن يكون عملك موافقا للشريعة ما تتهور، الله أكبر تكتبها الله أكبر، ما تكتب الله وأكبر بتضيف عليها واو بين الله لفظ الجلالة الله وكلمة أكبر، ما تكتب الله أكبر، أكبر هي باء بعدها راء مش باء ألف ثم راء، بتغير المعنى. تعلم واستفيد. وكمان بقول لك كمان حتى بلسانك إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتقول صلى الله عليه وسلم، ما تقول مثل بعض الناس لا فهمنا ولا حدا فهم عليك وحرفت وما كسبت الأجر وما استفدت. لو شخص اسمه قصاص ولا اسمه أستاذ ولا اسمه وشابه ذلك واستعمل الكلمات صلى الله عليه وسلم ألف، لا تلتفت إليه ولا تقتدي به، صلى الله عليه وسلم حتى تستفيد بالأجر، بتقول اللفظ الصحيح مع النية الحسنة تكسب عند الله تعالى أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أشياء أخرى كثيرة، يعني بهالدقيقة أو أقل واحد ما في يعطيك كل شيء، لكن تعلم واستفيد. بدك تكتب إن شاء الله، إن شاء الله غدا أراك، إن نون مستقلة عن الشين، إن لوحدة ثم شاء الله شاء لوحدة، إن شاء مع بعض لها معنى غير إن شاء الله، عم دلك على الخير. وهذا منه شيء جديد، هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نبه عليه العلماء اقتداء بالعلماء الصالحين. نحن عم ننبهك عشان منحب لك الخير، وفقك الله سبحانه وتعالى.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

الله يرحمنا، سنرحل يوما بدون رفيق، فرادى سنمضي بذاك الطريق، فمنا سعيد هني رضي، ومنا على ما دهاه شفيق. سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق؟ تفوت على الكل هذه الحياة، وكل أخي يتمنى النجاة. فبعض تقيده الحسرات، وبعض من القيد حر طليق. سنرحل مهما يزيد النحيب، ويبكي الحبيب فراق الحبيب، ببحر تضم رحيل قريب. أغثني إلهي فإني غريب.

كم سمعنا عن شباب أصبحوا تحت التراب، بيننا بالأمس كانوا فاجؤونا بالذهاب.

أمسهم عاشوه ظنا أنهم يحيون أمنا ما أحسوا قرب سكنى دار عتم دون باب لا تقل عمري أمامي لا تطل في ذا المنام اتبع خير الأنام واخش من هول العذاب

سوف يمسي القبر بيتا في غد إن بت ميتا حينها ما نفع ليتا استفق قبل الغياب اعتبر قبل الفوات معملا بالصالحات قبل إقبال الممات حينها ما من إياب.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم. معناه هذه الأمة كانت مستفيدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثون ويحدث لكم، يعني تعملون أشياء ثم ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمها. ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. الشرح: هذا الحديث يدل على أن النبي ينفع بعد موته، خلافا للوهابية القائلين بأنه لا ينفع أحد بعد موته. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هنا: ووفاتي خير لكم، معناه